قلبك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد الله صباحكم متابعي عدن الغد في كل مكان. أسعد الله صباحكم، وها نحن نطل عليكم من جديد لنقطف لكم زهرة من زهرات ومن بستان عدن هذا الصباح، لنقدم لكم فيها موضوعات جديدة ومتنوعة بالإضافة إلى موضوعنا الصباحي الجديد. تابعونا وشاركونا آرائكم وتفاعلاتكم. بالبدء أحب أصبح على مخرجنا الزميل في الكنترول ناصر فائز، وأصبح على كل طاقم عدن هذا الصباح الحاضر معنا لهذا اليوم، وأصبح أيضا على زميلتي المتواجدة معي اليوم عهد خالد. يسعد صباحك يا عهد.
1: يا صباح الخير وصباح السرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح نهاية الأسبوع، وكملنا أسبوعنا أو كان أسبوع شاق ومليء بالفعاليات والأخبار التي لم توقف. كان أسبوع غريب بعض الشيء، مخلوط بين فرح كأس العالم وأيضا بنتحمسين أن نحن بندخل على موجة جديدة وعلى أخبار مفرحة وتوترات، إلى جانب أنه كان في أشياء غريبة في هذا الأسبوع من أحداث كانت حقيقة في عدن تحديدا. فيا صباح الخير رغم كل حاجة، ويا صباح الخير رغم الضغط اللي نحن نمر فيه دي الفترة مع فترة الامتحانات لطلاب الثانوية وفترة الامتحانات والتجهيز لطلاب الجامعة وفترة الضغط العمل أيضا لجميع الموظفين، ولكن رغم كل ذلك نقول الحمد لله ونبتسم ونستمتع أنه يوم الخميس أتى أخيرا، وغدا سوف يكون الجمعة يوم الراحة. يا صباح الخير لكل شخص جالس يستمع لنا الآن وهو مبتسم بعض الشيء ويتأمل بالله خيرا، ويا صباح الخير لطاقم إذاعة عدن الغد ومؤسسة عدن الغد كل شخص باسمه وصفته. فيا صباح الخير يا ناصر، ويا صباح الخير يا خديجة.
0: صباح الخير، ونعود إليكم متابعينا من جديد مع رسالتنا الصباحية لهذا اليوم التي تحمل عنوان الكسل. الكسل بالتأكيد متابعينا هو عكس النشاط. الكسل هو التنصل من القيام بالواجب أو الواجبات المناطة إلينا. فالإنسان الكسول دائما الناس تنفر منه لأنه لا يستطيع النهوض بحياته ولا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام. وأيضا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم استعاذ من الكسل، حيث قال: اللهم أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر. فطبعا هناك نماذج كثيرة ومتنوعة للكسل في حياتنا. فعلى سبيل المثال يا عهد، الموظف الكسول الذي دائما كثير الغياب والذي لا يحضر إلى دوامه وإلى عمله يؤثر على سير إجراءات وتأخير معاملات الناس، وهو بذلك أيضا يضر نفسه حيث ينتهي به المطاف في النهاية إلى الطرد.
1: وحقيقة الكسل ما يكونش دائما مجرد عدم الرغبة في العمل، ففي بعض الأوقات يكون إنه الإرهاق وفقدان الشغف أو الدافع، وساعات يكون سبب الكسل هو الخوف إن حان نخوض تجربة جديدة أو الخوف من أن أواجه ناس أو بسبب موقف أنا أتكاسل فما أقدرش أؤدي هذه المهام أو أذهب لهذا المكان. ولكن يا أعزائنا المستمعين والمتابعين لازم نركز على نقطة كبيرة جدا، ألا وهي إن حان نحاول قدر الإمكان نحن نتغلب على هذا الكسل، يعني تقسيم المهام الكبيرة ونخليها حاجات بسيطة وخطوات صغيرة عشان نبدأ ننجز مهامنا التي هي يعني ملزمة علينا في اليوم، وأيضا البدء بخمس دقائق فقط يعني قبل ما ندخل أي حاجة نهدأ نتنفس ونقول نحن قد، وندخل على الأمر ونكون دائما واثقين من أنفسنا ونحن قد أي مهمة وكلت لنا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضع إنسانا في مكان إلا هو يعلم تماما أنه قد، ما بيعطيكش الله مهمة أو ما بيطرحكش في مكان إلا هو عارف أنك قادر وعندك القدرات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا لازم نعمل تنظيم للوقت بين العمل وبين الراحة وبين الترفيه وبين اللعب والضحك، وكمان زي ما قلت لازم الراحة، لأنه إذا ضغطت نفسك أو ما عملتش عدم راحة هنا بيبدأ الكسل، لأنك بتكون مش قادر تشتغل، مش قادر تستوعب، مش قادر تواجه العالم. وأيضا التقليل من المشتتات أثناء العمل، يعني في أوقات كثيرة نكون حابين نذاكر، حابين نشتغل أو حابين ننجز أي حاجة تكون جنبنا مشتتات كثيرة مثل الإزعاج أو مثلا أغاني صاخبة أو مثلا يكون المكان مكان مكتظ بالناس وانت واجد ذاكر اكيد ده ما ينفعش. فلازم قدر الامكان نبعد عن المشتتات عشان ننجز الاعمال المتراكمه علينا ونحاول نهيئ اجواء تناسبنا تماما عشان تقدر تنجز. اذا تراكمت الامور وقلت بكره بكره بكره ما بتنجزش حاجه. لازم تؤدي في معك مهام اكتبه في لستة هكذا وتبدأ مع نفسك انه خلاص انا اليوم قدر الامكان بحاول انجز. مش مشكلة اذا ما انجزتاش اللستة كامل، ولكن اهم حاجة انك تبدأ. مش ضروري تكمل كل حاجة ولكن يكفي انك بدأت ووصلت للنصف. اهم شيء انك بدأت، يعني اهم شيء بدأت ولا ما مشيت تبدأ اكيد لازم انك تكون بدأت، وهذا بيكون شيء افضل بكثير. فاعزائي الكسل هذا شعور طبيعي جميعنا تأتينا في فترات ونشعر به، ولكن لا نبقى معه ونخليه يشلنا احنا الى طريق مسدود. يجب ان نوقف دقيقة مع انفسنا ونفكر ونشوف الوضع كيف وترتب الامور قدر الامكان وما تجيش على نفسك ابدا.
0: ولنأخذ مثلنا القائل في الحركة بركة.
1: صحيح.
0: إذن نذهب إلى هدية الصباح مع ناصر ونعود إليكم فما تروحوا بعيد.

القلب من دمع الصديق ومن حزني وشوقي والحنين وروح يا طير بلغ للحبيب رسالة حب باقي من سنين قلب هالقلب من دمع الصديق ومن حزني وشوقي والحنين وأشرح له سبب سقمي وأوصف له بناجسني

0: عدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونرحب بأي شخص أنضاف إلينا الآن ونقول له لا تذهب إلى بعيد، ابقى مع إذاعة عدن الغد وتحديدا مع برنامج عدن هذا الصباح في حلقة نهاية الأسبوع. أما الآن سوف نبتدأ أولى فقراتنا لهذا اليوم، وهي فقرات نشرة الطقس، وسوف نتعرف مع بعض عن حالة الجو في المديريات التالية في عموم اليمن، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. معك يا خديجة.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها طقس صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا إلى معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما المرتفعات الجبلية سيكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية، بالإضافة إلى المرتفعات وهضاب محافظة لحج وأبين جنوبا.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو حار جدا إلى شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: ونذهب الآن لنتعرف سواء على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في المحافظات التالية، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح ستكون صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: والمكلا لا تختلف كثيرا عن عدن، حيث أن حالة الطقس والرياح فيها متشابهة، وبلغت العظمى فيها 36 والصغرى 28.
0: أما الحديدة فسجلت درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح ستكون صحو غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح أيضا معتدلة.
1: وننتقل إلى سقطرى، العظمى فيها 36 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما المخا فسجلت درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 29. حالة الطقس والرياح هناك صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح أيضا معتدلة.
1: أما الغيضة، العظمى فيها 35 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما زنجبار أبين سجلت درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 28. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: وأخيرا اللحج، العظمى فيها 40 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: وأما الآن سوف ننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون التي تسجل أعلى درجات الحرارة في عموم اليمن، فسجلت سيئون درجة الحرارة العظمى فيها 42، أما الصغرى 25. حالة الطقس والرياح في سيئون صحو شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب، العظمى فيها 40 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
0: وأيضا عتق سجلت درجة الحرارة العظمى 39، أما الصغرى 26. حالة الطقس والرياح صحو شديد الحرارة نهارا، شديد الحرارة جدا نهارا، ومعتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: هذا في عتق. أما في بيحان، العظمى فيها 39 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
0: أما المناطق الجبلية سوف نبتدئها بصنعاء، فسجلت صنعاء درجة الحرارة العظمى 31، أما الصغرى 15. حالة الطقس والرياح في صنعاء صحو غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: في تعز، العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما ذمار فسجلت درجة الحرارة العظمى 29، أما الصغرى 12. حالة الطقس والرياح ستكون صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: وإلى الضالع العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ونختتمها بالبيضاء، فسجلت البيضاء درجة الحرارة العظمى 32، أما الصغرى 16. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا، بارد ليلا والرياح خفيفة.
1: أما في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
0: ونحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: وكانت هذه النشرة هي من إعداد عليب راشد عليب.
0: أما الآن سوف ننتقل إلى الفقرة التالية، والذي هي أسعار الخضار والفواكه ليومنا هذا، وسوف نبتدئها بأولى المحاصيل معنا وهي البطاطس. سجلت البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو الواحد يتراوح ما بين 400 إلى 700.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 20,000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 1000 ريال.
0: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 400 إلى 500.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3,000 إلى 3,500 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 600 إلى 700 ريال.
0: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 13,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,700 إلى 2,000 ريال.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 7,000 إلى 8,000 ريال، وسعر الكيلو من 280 إلى 320 ريال.
0: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1100.
1: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 9,000 إلى 10,000 ريال، وسعر الكيلو من 563 إلى 625 ريال.
0: أما البيبة 8 كيلوغرام في السلة من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 700.
1: أما البسباس أو الفلفل الأخضر 25 كيلوغرام في الشوالة من 10,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 400 إلى 640 ريال.
0: والكوبيش الحبة بيكون سعرها يتراوح ما بين 2,000 إلى 2,500، أما الصغيرة بيكون سعرها ب 1,000 ريال.
1: وننتقل إلى أولى محاصيلنا التي هي الموز، التي متوفرة على مدار العام 30 كيلوغرام في الكرتون من 18,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 600 إلى 733 ريال.
0: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 300 إلى 500.
1: الحبحب والشمام تشابهت أسعاره، حيث بلغ 600 إلى 700 ريال للكيلو الواحد.
0: أما الآن سوف نذهب إلى أنواع المانجو المتنوع، وسوف نتعرف مع بعض على أسعارها. وأول الأنواع معنا هو مانجو السمكة، سجل 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,000 إلى 1,500.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1,250 إلى 1,750 ريال.
0: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1,000.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 1,250 إلى 1,500 ريال.
0: ومانجو الزبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وأسعار الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1500.
1: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة تراوحت أسعاره ما بين 35,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو ما بين 1750 إلى 2250 ريال.
0: الليمون الذي هو الليمة الحامض 16 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 700 إلى 800.
1: أما البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 30,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1500 ريال إلى 1750 ريال.
0: أما المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60,000 إلى 80,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 3,000 إلى 4,000.
1: وأخيرا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 30,000 إلى 35,000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 3,000 إلى 3,500 ريال.
0: وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية مكتب الزراعة والري محافظة عدن، من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وها نحن نعود إليكم متابعينا من جديد إلى جدول رحلاتنا في اليمنية لهذا الصباح الخميس الموافق 11 من يونيو 2026، ونبدأها بأولى رحلاتنا الجوية لهذا اليوم. هي رحلة عدن إلى جدة 512. وقت الإقلاع من مطار عدن كان في تمام الساعة 3 فجرا، ووقت الوصول إلى مطار جدة كان في تمام الساعة 5 فجرا.
2: ورحلة جدة عدن رقم الرحلة 513. وقت الإقلاع من مطار جدة كان في الساعة 6 صباحا، وقت الوصول إلى مطار عدن سيكون أو كان في الساعة 8 صباحا.
1: أما الرحلة عدن إلى القاهرة 610، وقت الإقلاع من مطار عدن كان في تمام الساعة 6 صباحا، ووقت الوصول إلى مطار القاهرة سيكون بإذن الله في الساعة 9:30 صباحا.
2: ورحلة القاهرة عدن رقم الرحلة 611، وقت الإقلاع من مطار القاهرة سيكون في الساعة 10:30 صباحا، وقت الوصول إلى مطار عدن سيكون في الساعة 2 ظهرا.
1: أما الرحلة عدن القاهرة 602، وقت الإقلاع من مطار عدن كان في الساعة 6:30 صباحا، ووقت الوصول إلى مطار القاهرة سيكون في الساعة 9:30 صباحا.
2: ورحلة القاهرة سيئون رقم الرحلة 605، وقت الإقلاع من مطار القاهرة سيكون في الساعة 10:30 صباحا، وقت الوصول إلى مطار سيئون سيكون في الساعة 2 ظهرا.
1: أما الرحلات 430 و431 تم إلغائها. وننتقل إلى الرحلة سيئون إلى جدة 604، وقت الإقلاع من مطار سيئون سيكون في تمام الساعة 3 عصرا، ووقت الوصول إلى مطار جدة سيكون في 5:15 مساء.
2: ورحلة جدة القاهرة رقم الرحلة 604، وقت الإقلاع من مطار جدة سيكون في الساعة 5:45 مساء، وقت الوصول إلى مطار القاهرة سيكون في الساعة 10 مساء.
1: أما الرحلة القاهرة إلى عدن 603، وقت الإقلاع من مطار القاهرة سيكون في تمام الساعة 9 مساء، ووقت الوصول إلى مطار عدن سيكون في 2:30 بعد منتصف الليل.
2: ورحلة عدن جدة رقم الرحلة 514، وقت الإقلاع من مطار عدن سيكون في الساعة 3 عصرا، وقت الوصول إلى مطار جدة سيكون في الساعة 5 مساء.
1: الرحلة 515، رحلة جدة عدن، وقت الإقلاع من مطار جدة سيكون في 5:55 مساء، ووقت الوصول إلى مطار عدن سيكون في 7:55 مساء.
2: ونتمنى لجميع المسافرين الرحلات الآمنة. أما الآن سوف ننتقل إلى فقرتنا التالية، ولكن قبل ذلك سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.
1: خليكم معنا.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. أما الآن سوف ننتقل إلى جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد لنطلع على أبرز المواضيع والعناوين المطروحة في الصحيفة لهذا اليوم، ونبتدئها بالصفحة الأساسية والصفحة الرئيسية لنطلع سوية على أبرز المواضيع المطروحة في صحيفتنا لهذا اليوم، والذي هي خديجة.
1: بدر باسلمة يدعو إلى البدء الفوري بالتفاوض التعاقدي المرحلي للمحافظات،
0: واتفاقية سعودية يمنية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 1050 مليون دولار تدعم أكثر من 70 محطة توليد كهرباء.
1: اللجنة الأمنية بعدن تحدد ساحة العروض للاحتجاجات وتحذر من إغلاق الطرق وإحراق الإطارات.
0: والرئيس العليمي للأمم المتحدة: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا بتقاسم السلطة.
1: والهيئة العليا للأدوية تسحب مستحضرا طبيا من الأسواق وتحذر من استخدامه لعدم مطابقته للمواصفات.
0: ووزير الأشغال يناقش مشاريع قطاع الطرق وتوسع العمراني في محافظة أبين.
1: أمن أبين يكشف ملابسة توقيف ناشط مجتمعي، أوامر قضائية وتحقيقات تتعلق بقضايا أمنية.
0: ونذهب إلى الصفحة الثانية لنطلع على أبرز العناوين الموضوعة لدينا أيضا: إشادة سياسية بتدخل الفريق الصباحي واحتواء أزمات الاحتجاجات.
1: ومقراط يطالب بتغييرات أمنية شاملة في أبين والإفراج عن الإعلامي أحمد مقرع.
0: والمرفدي: الاحتجاجات في عدن مطلبها الكهرباء لا السياسة، وتحذير من تسييس معاناة المواطنين.
1: والدعم السعودي للكهرباء في اليمن يحظى بترحيبا سياسيا واسع وتأكيد على تخفيف معاناة عدن.
0: ونذهب إلى الصفحة الثالثة أيضا لنطلع على أبرز المواضيع: قوات عسكرية تخلي سبيل المحتجين في كريتر بعد توقيفهم عن خلفيات الاحتجاجات.
1: الصبيحي يودع السفير الأمريكي ويؤكد أهمية استمرار الدعم الدولي لليمن في مرحلة حساسة.
0: ونقابة الصحفيين في يومها 36 دعوة عاجلة لوقف الانتهاكات وتحسين أوضاع الإعلاميين في اليمن.
1: أما الميسري يبحث مع المعهد الأوروبي للسلام مستقبل العملية السياسية ويؤكد خيار القوة لاستعادة الدولة.
0: وفي الصفحة الرابعة يوجد لدينا هنا تحليل من هاشم السيد: ملف الخدمات في محافظات الجنوبية، كيف عمقت الأزمة السياسية انهيار الكهرباء والمياه والمرتبات.
1: وفي الصفحة الخامسة: اتفاقية سعودية ب 150 مليون دولار تنعش الكهرباء في اليمن وتدعم أكثر من 70 محطة توليد.
0: ومناشدة عاجلة لإنقاذ ركاب عبارتين قرب السواحل العمانية وسط مخاوف على سلامة المسافرين.
1: لقاء تاريخي في عدن يوحد القلوب، سلطانا يافع والأمير الفضلي يدعونا إلى التلاحم الجنوبي.
0: وقوات الأمن الوطني بلح تضبط مروجين بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة في نقطة الحسيني.
1: وزير النقل يرأس اجتماع لمجلس إدارة هيئة الطيران المدني لمناقشة خطط التطوير وتعزيز كفاءة القطاعات.
0: ونذهب الآن إلى الصفحة السادسة ونطلع على أبرز المواضيع المطروحة لدينا: نجاء نداء عاجل لإنقاذ التنوع البيولوجي في حطاط بيافع كلد وإعلانها محمية طبيعية.
1: وحريق يلتهم عددا من منازل المواطنين في جعار بأبين.
0: وصرخة من مكيراس ولودر: فتح عقبة الثريا مطلب إنساني ينهي سنوات من المعاناة والعزلة.
1: ودعوات عاجلة لحماية فرق الكهرباء بعدن بعد تصاعد عرقلة أعمال الصيانة الميدانية.
0: وفي الصفحة السابعة يوجد لدينا تقرير من عدن الغد وتقول: عدن الغد ترصد المعاناة، كهرباء غائبة ووعود متكررة، ومواطنون يواجهون مصيرا مجهولا، عدن والصيف مواجهة يحسمها الفشل.
1: وفي الصفحة الثامنة التي هي صفحة حوار: في مدينة تعيش تحت ضغط الحرب وتراجع الموارد وتنامي الاحتياجات الخدمية، يواصل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز معركته اليومية للحفاظ على الحد الأدنى من النظافة العامة ومنع تراكم المخلفات في الأحياء والأسواق والشوارع. طبعا هذا لقاء كان مع مدير صندوق النظافة والتحسين بتعز في حوار خاص مع عدن الغد.
0: ونذهب إلى الصفحة 9 لنطلع أيضا على التقرير من سمير حسن يقول فيه: تشتري الدواء أم تطعم أطفالك؟ هكذا يواجه الفقراء تراجع المساعدات الذي أصبحت واقع محتم.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة 10 صفحة كتابات، هناك مقالة لأحمد حسين السليماني يقول فيها: عدن العاصمة العربية التي حملت راية النصر.
0: وأيضا يوجد لدينا هنا مقال بعنوان: شباب عدن لا يطلبون المستحيل بل يطلبون حقهم في الحياة، بقلم محمد خالد.
1: وهناك مقالة لإبراهيم العطري يقول فيها: راتب في مهب الإجراءات.
0: وفي الصفحة 11 أيضا يوجد لدينا كتابات كتابنا بقلم جسار المكاوي: بالفم مليان أقوالها ومراجعة المشهد ضرورة لا خيار.
1: وعبد الله عمر باوزير في مقالة له بعنوان: جونسون ترامب، سياحة في التاريخ والتشابه.
0: ونذهب إلى الصفحة 12 مع الرياضة المحلية: وحدة عدن ومين والميناء يفتتحان بطولة الوفاء بتعادل مثير وسط حضور جماهيري.
1: ومقترح رسمي لتسمية المدينة الرياضية في عدن باسم الرئيس الراحل عبد ربه منصور هادي.
0: والجزيرة يتجاوز الوحدة بثنائي نظيف في بطولة الفقيدين الحمصي وبا شافعي في مديرية حبان.
1: وننتقل إلى الصفحة 13 وهي صفحة الرياضة العالمية: المكسيك تواجه الضغوط والأولاد يحلمون بسيناريو 2010.
0: والمونديال: ثلاثة مدن تحتضن حفلات الافتتاح.
1: 15 مليونا تعيد مورينيو إلى الريال وسيلفا يقود بنفيكا.
0: ونذهب الآن إلى الصفحة 14 وكما اعتدنا من صحيفة عدن الغد في يوم الخميس يكون هناك مقالة فنية، ومقالتنا الفنية المطروحة لهذا اليوم: عدن في نظر الراحل سعيد العلقي، المدينة التي تحولت إلى نص مفتوح. لقراءة هذا النص يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد والاطلاع على صحيفتنا. أما الآن نذهب إلى الصفحة الأخيرة، قسم المتابعات والتقييم، ويوجد لدينا هنا موضوع عن غريبة بعض الشيء الذي يقول: جوجل تطلق مشروعا بيولوجيا لمكافحة البعوض. نقرأ تفاصيله:
1: تسعى جوجل للحصول على موافقة الجهة الأمريكية لإطلاق مشروع بيولوجي يهدف إلى مكافحة البعوض عبر نشر ملايين من الذكور المعقمة في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا، قد تصل إلى 64 مليون بعوضة خلال عامين. تعتمد التقنية على استخدام ذكور غير مؤذية محملة ببكتيريا ولباقيا بحيث يؤدي تزاوجها مع الإناث إلى منع فقس البيوض وتقليل أعداد البعوض تدريجيا دون استخدام مبيدات كيميائية.
0: ويأتي هذا المشروع في ظل ارتفاع مخاطر أمراض المنقولة بالبعوض نتيجة التغير المناخي وتوسع نطاق الانتشار. وتشير البيانات الصحية الأمريكية إلى تسجيل إصابات محلية بحمى الضنك في بعض المناطق، ورغم عوده البيئة يثير المشروع نقاشا حول آثاره طويلة المدى وضرورة الرقابة والشفافية. وتستند الفكرة إلى تجارب سابقة في دول مثل سنغافورة أندونيسيا أظهرت انخفاضا في عدد البعوض ومعدلات العدوى.
1: وهناك كاريكاتير جميل لعدن الغد يعبر عن مأساة المواطنين وعن الحر الشديد وانقطاع الكامل للكهرباء في عدن. نتمنى أن تتابعوه من صحيفتنا الورقية أو كذلك تطلعوا عليه عبر موقعنا الرسمي لعدن الغد.
0: وإلى هنا أعزائنا المستمعين والمتابعين انتهت جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد. لمزيد من المواضيع أو الأخبار أيضا الغريبة يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للأعلام. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مع موضوعنا المطروح لهذا اليوم،
1: فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. والآن سوف ننتقل إلى موضوعنا المطروح لهذا اليوم والذي هو الصحافة اليمنية. اهتمت الصحافة اليمنية منذ بدايتها بتغطية الأنشطة الفنية والثقافية، حيث خصصت العديد من الصحف والمجلات مساحة لنشر القصص الأدبية والأعمال الإبداعية ومتابعة الحركة الفنية في عموم اليمن. وأسهمت الصحافات الثقافية في تعريف بالمواهب اليمنية وتشجيع الكتاب والمؤلفين والفنانين على تقديم إنتاجهم للجمهور. كما حرصت الصحف على نشر القصص القصيرة والمقالات النقدية والتقارير الخاصة بالفعاليات الفنية، مما جعلها منصة مهمة لدعم الإبداع وتعزيز الوعي الثقافي. وما يؤكد ذلك ويؤكد أيضا الباحثون أن هذا الاهتمام أسهم في إبراز عددا من الأسماء الأدبية والفنية الذي كان لها دور بارزا في المشهد الثقافي اليمني. ويعد الاهتمام في الصحافة اليمنية اهتمامهم بالفن والثقافة جزءا لا يتجزأ من دورها في توثيق الحياة الاجتماعية والفكرية في اليمن، إلى جانب رسالتها الأساسية وهي الرسالة الإخبارية والإعلامية. والآن سوف ننتقل مع ضيفنا
1: وللحديث أكثر عن دور الصحافة اليمنية في دعم الأنشطة الثقافية والفنية منذ بداياتها وحتى يومنا هذا. يسعدنا أن نستضيف الصحفي والكاتب اليمني فضل مبارك. أستاذ فضل، يا هلا بك ضيفا عزيزا على عدن هذا الصباح.
2: صباح الخير.
0: صباح النور. طب أستاذي الصوت مش واضح مرة، فممكن توضح الصوت؟ تروح مكان شبكة أو شيء؟
1: الصوت يتقطع يا أستاذ فضل.
2: الآن واضح؟
0: أيوة الآن واضح.
1: الآن يبدو جيد الصوت. نرحب بك من جديد أستاذ فضل ونطرح لك سؤالنا: ما الدور الذي لعبته الصحافة اليمنية في دعم الأنشطة الفنية والثقافية منذ بداياتها؟
2: مما لا شك فيه قد لعبت دورا كبيرا
1: أستاذ فضل، الصوت يتقطع، الصوت لا يبدو واضح، يبدو أنه عندنا مشكلة في الصوت.
0: طيب ناصر، شوف الموضوع حاليا، لأنه نحن نفضل أن يكون الصوت أوضح من ذلك ليستطيع المستمعين والمتابعين الاستفادة من الحديث الذي سوف يقدمه الأستاذ فضل مبارك. طيب عزيزتي خديجة، نحن كاعتدنا نحن نعرف أن الصحافة كان لها دور من قديم الزمان في أنها أبرزت الفنانين، أبرزت مواهب كثيرة، إلى جانب عملها الأساس أنه نحن كان عندنا دائما قاعدة نقول أنه الصحافة أو الجانب الإعلامي له علاقة بالأخبار فقط. ولكن أثبتت الصحافة اليمنية عكس ذلك تماما بأنها كانت موجودة في أغلب الفعاليات والمحافل الثقافية والفنية، وكانت الدعم الأول للفنانين. فحدثينا يعني أنت أكثر.
1: كانت الصحافة قديما منذ بداياتها وتحديدا إلى العام 1935 في اليمن، كانت رائدة حقيقة في ذلك الزمان. كانت تهتم بمواضيع الفن والفنانين، تبرز الفنانين والمواهب بشكل عام، تقدمهم إلى المجتمع، كما أنها تقدم نافذة خاصة بالنقد الفني، وتعد مدينة عدن مهد الصحافة اليمنية، حيث ظهرت فيها أولى الصحف مطلع القرن العشرين، ومن أبرزها جريدة عدن الأسبوعية، صدرت في عام 1900 تحت إشراف الكابتن بيل، وتعتبر من أوائل المطبوعات في المنطقة. ونعود إلى ضيفنا عبر الهاتف. أستاذ فضل، أهلا وسهلا بك من جديد.
2: مرحبا.
0: يا مرحبا بك أستاذ فضل. الآن تقريبا الصوت أفضل.
1: وكنت قد طرحت عليك سؤال: ما الدور الذي لعبته الصحافة اليمنية في دعم الأنشطة الفنية والثقافية منذ بداياتها؟
2: طبعا بالتأكيد حرص اليمن محوريا وكبيرا أو على مجموع الأنشطة الفنية منذ فجر ناس اكثر من اطفال في محافظه عدن.
0: استاذي الصوت ما زال في مشكله واضحه لانه نص الكلام ما نسمعهش للاسف. فهناك مشكلة تبدو بالشبكة ومشكلة عويصة جدا لأن الصوت يتقطع ولا يمكننا أن نحن نسمع ولا مستمعينا الكرام أيضا. ناصر هل يمكنك حل هذه المشكلة رجاء؟ أنت قد يا ناصر وجميعنا عارفين أنك قد هذه المشاكل وأنت ضد أي عوامل موجودة. طب حسنا عزيزتي في ظل أن ما ناصر يحل هذه المشكلة العويصة اللي نحن نعاني منها دائما وهي الشبكة في بلادنا العزيزة، سوف نعود إلى موضوعنا وسوف نتحدث أكثر. طبعا في العقود الماضية كانت الصحف والمجلات الثقافية هي الوسيلة الأبرز الذي يصل من خلالها الأدباء والفنانون إلى الجمهور، لأنها تقريبا كانت الوسيلة الوحيدة في تلك الوقت. صحيح. وإلى جانب خاصة في ظل محدودية الإعلام، وكان ظهور اسم الكاتب أو الشاعر في صحيفة معروفة يعد إنجازا مهما في مسيرته، وهنا يكون بداية الشهرة دخله.
1: صحيح.
0: وأيضا دور الصحافة صنعت هي الأسماء الثقافية، يعني مثلا الفنانين كما قلنا الفنانين الشعراء الأدباء حتى المسرحيات كانت تغطية الندوات والأمسية الشعرية وكان لها دورا يعني حضوريا كبيرا جدا على أرض الواقع. وأيضا إلى جانب يا عزيزتي إنه دحين دخلنا نحن على الثقافة أو ممكن نقول المنصات الرقمية أكثر،
1: العصر التكنولوجي والرقمنة. نعم.
0: صحيح. مع ظهور الإعلام الرقمي تحديدا انتقلت العديد من المنصات الصحفية إلى الإنترنت، أصبح نادر ما نجد أوراق صحف يعني صحيفة ورقية متواجدة، أو نادرا ما نلاقي أصلا الشباب يتطرقوا إليها بشكل كبير. لهذا أصبح الاتجاه أكبر إلى المنصات الإلكترونية بحكم أنها أصبحت أسهل، متوفرة أينما كانت، و أرخص سعرا يعني مجانية تقريبا. ولكن هذا فتح لنا باب من الصحافة الجديدة، فتح لنا يعني نافذة جديدة وتطور أكثر وإلى جانب إبداع أكثر. أصبح أنه عندنا نحن قادرين نتطور، ولكن واجهنا نقطة أخرى والذي هي تدخل الذكاء الاصطناعي في ذلك الموضوع. أصبح من أتى وقال أنا صحفيا بحكم أنه أخذ كلمتين وأوضعهم في الذكاء الاصطناعي سواء كان شات جي بي تي أو جيميناي أو ميتا مهما كان، وأنجز مقالة وقال أنا كاتب. فهنا للأسف الشديد هذا الموضوع ضر الصحفيين بشكل كبير جدا، لأنه من أتى وقال أنا صحفي فهنا تم الزعزعة بمكانة الصحفي. ولكن رغم كل هذه الزعزعة ودخول التكنولوجيا بشكل مفاجئ وبالذات الذكاء الاصطناعي، إلا وأن استطاع الصحفي والإعلامي أن يثبتوا أنهم لا يمكنهم أن يمكن لأحد أن يأخذ مكانهم حتى الذكاء الاصطناعي، لأنه مهما كان يحاول أنه ينمق الحديث أو يرتب الكلام لن يكون ببراعة الصحفي، لن يكون بمشاعر الصحفي، ولن يتمكن أيضا أن يعطي المشاعر الحقيقية للناس والمتابعين والمستمعين أيضا،
1: لأنه في الأول والأخير يا عهد الذكاء الاصطناعي هو من صنع البشر. ونعود إلى ضيفنا العزيز الأستاذ فضل مبارك. أستاذ فضل تسمعنا الآن جيدا؟
2: أنا أسمعكم، لكن هل تسمعوني أنتم؟
1: أيوة نسمعك الآن جيد. بوضوح. كنت يا هلا بك، كنت قد سألتك في السابق ما الدور الذي لعبته الصحافة اليمنية في دعم الأنشطة الفنية والثقافية منذ بداياتها، تفضل.
2: بالطبع لعبت الصحافة في اليمن دورا محوريا كبيرا في دعم وتسليط الضوء على مجموعة الأنشطة الفنية والثقافية منذ فكرة تأسيس الصحف في اليمن وتحديدا في مدينة عدن في مطلع الخمسينات القرن الماضي وخلالها بقية المحافظات، وسجلت الصحف التي نشرت منها وتعاقبت إلى وقتنا الحاضر حضورا كبيرا متوازنا ومتوازنين ومواكبا لمجمل الأنشطة والفعاليات الثقافية التي شهدتها البلاد سواء كانت فنية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية. وأيضا أبرزت أسماء كثير من الصحفيين والكتاب، وأيضا عرفت بحياة كثير من المبدعين والفنانين والكتاب والمثقفين.
0: طيب أستاذي، كيف ساهمت الصحافة الثقافية في التعريف بالمواهب اليمنية وتشجيعها على إظهار إبداعها وفنها الفريد؟
2: إسهام الصحافة منذ نشأتها كان واضحا ومشهودا وإلى درجة كبيرة في التعريف بالمواهب الإبداعية في مختلف مجالات الفن والثقافة التي أثرت حياتنا الثقافية والأدبية. وكذلك نشر إبداعات ونتائجات المبدعين المختلفة وتسليط الضوء عليها من خلال مقالات النقد والقراءة ومن خلال الأخبار الفنية في تناول الأنشطة المختلفة. لا ننسى أن فترة ما قبل الطفرة التكنولوجية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن من سبيل إمام المبدعين حينها سوى الصحافة النشر نتائجهم وإبداعهم وتعريف الناس بأخبارهم. وبالمقابل كانت وسائل الصحافة محصورة في الصحافة الورقية آنذاك، وهي الوحيد في تقوم بالحديث عن هؤلاء ونشرتهم من خلال المقابلات ومن خلال تناول أخبارهم ونشرتهم لتعرف المجتمع بهم. وقد عرفنا الكثير من الفنانين والكتاب عبر الصحف التي كانت في متناول الناس، وكان الكثير من الناس يتداولون أعداد الصحف التي تشمل أكبر عدد من القراء. ما كانت أحيانا عند الناس قدرة أن كل واحد يشتري صحيفة أو عدد من الصحيفة، ولكن كان يتم هناك نوع من التبادل فيما بينهم. وعرفت الناس من خلال الصحف أسماء الفنانين وأخبارهم وأسماء الحفلات التي كانت تقام وإنشطة الثقافية والكتاب والقاصين والشعراء. أيضا كانت هناك صحافة ثقافية متخصصة، الصحف السياسية العامة كانت تخصص صفحات في عددها للشارع الثقافي، وكثير من الصحف والمؤسسات الثقافية حينها عملت على إنشاء ملاحق أو صفحات يومية وملاحق ثقافية أسبوعية أو شهرية لتشمل أكثر قدر ممكن من الأخبار الثقافية والأنشطة والتعريف للشان الثقافي بكل صورها المختلفة.
1: أستاذ فضل، ما أبرز المواد الثقافية والأدبية التي كانت الصحافة اليمنية أو الصحف اليمنية تحرص على نشرها؟
2: من خلال تجربة عشتها في مجال الصحافة تبدأت النحو 50 عام بالتأكيد، وهي فترة انعكاس لما قبلها في الصحافة وصلنا بدأت في العمل الصحفي الثقافي في صحيفة 14 أكتوبر في كانت حاضرة الزمان والمكان والمدرسة الأولى في اليمن التي تخرج منها العديد من الأسماء اللامعة في مجال الصحافة. الصحافة الثقافية كانت تعنى بمجمل وكافة فنون العمل الثقافي والأدبي والفني، يعني كانت صفحة يومية وليس صحيفة أكتوبر فقط، وإنما في جميع الصحف اللي كانت تصدر آنذاك ولا زال اليوم، كانت في صحف ثقافية خاصة وكانت في صفحة ثقافية يومية في الصحيفة وفي كل الصحف الأخرى اللي كانت تنشر ولا زالت لها حد ذات. كانت تتناول هذه الصحف مختلف أوجه العطاء الثقافي والأدبي والفني، من نشر القصص والقصائد والحديث عن المبدعين وحياتهم وتجاربهم مختلف ميولهم، وكذلك نشر الأخبار والأنشطة الثقافية والفنية واستعراض الإصدارات من دور النشر اللي كانت تصدر من كتب ثقافية أو دواوين أو علم اجتماع أو كتب النقد وغيرها. أيضا كانت الصحافة تخصص كثير من الأعمدة اليومية في صفحتها لكبار الصحفيين والكتابين أو الكتاب الذين كانوا يتناولون الشأن الثقافي وما يرتبط به وغيرها من المواد المختلفة.
0: طيب أستاذ فضل، حابين نعرف لماذا تعد الصحف في منصة مهمة لدعم الإبداع وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع؟
2: لأن الصحافة هي بالأساس وسيلة اتصال وتواصل بين المرسل اللي هو الصحفي وبين المبدع والمثقف وبين المتلقي الذي هو القارئ. وكان أول إذا كان أول المرسل يبحث عن وسيلة تسويق وترويج إبداعه ونتاجه إلى قطاع عريض من الناس، فإنه لن يجد غير الصحافة من خلالها يرسل هذا أو يبث النتاجة للقراء. وبالمقابل كان المتلقي يشبع نهمة في المعرفة والاطلاع عبر هذه الوسائل التي كانت الصحافة. وقد قدرت الصحيفة مصدر مهم وركيزة أساسية في دعم الإبداع من خلال عملية النشر، وهو في هذه الحالة يعتبر دعما ليس معنويا فقط، ولأنه أيضا كان دعم مادي ومعنوي وترتب عليه تعزيز وعي المجتمع من خلال مد المجتمع بالعديد من العطاءات، بالعديد من المساجات الأدبية، بالعديد من الأنشطة وأخبار الفنانين وأخبار الحفلات اللي كانت تقام وأخبار ما يصدر من كتب ثقافية أو نشرات أو شيء. وكان هذا يؤدي إلى صقل وعي وأذواق الناس. كما أن الصحافة وضعت المجتمع على ناصية المعرفة بكل ما يدور من خلال تناولها الكثير من قضايا الساعة في الشان الثقافي. ولعل دور الصحافة في جانب تنمية الوعي المجتمعي في كل المراحل كان ولا زال دورا أساسيا.

0: فساعد اهتمام الصحافة في إبراز أسماء أدبية وفنية يمنية بارزة.
1: ألو
0: أستاذ فضل، تسمعنا؟
2: طبعا كما سبق وأن قلت أيوه ما أسمعكم. نعم تسمعوني؟
0: نسمعك جيدا أستاذ. نسمعك جيدا أستاذ. نعم
2: أيوه. قلت كما سبق وأن وضحت أن الصحافة كانت هي الوسيلة الوحيدة المتاحة قبل ظهور التكنولوجيا وبروز وسائل التواصل المختلفة أمام الكتاب والمثقفين والمبدعين لإيصال إنتاجاتهم وإذاعاتهم إلى القراء ومن خلال الصحف. عرف الناس هذا الكاتب أو ذاك، وكذلك مثل الأخبار عن أي فعاليات فنية وثقافية يقدمها ويقوم بها هذا الفنان أو ذاك القاص والشاعر، وتلقفتها الناس وسعوا إلى متابعة كل جديد عبر هذه الصحافة التي كانت شكل عامل مزوج نشر الثقافة باختلف فنونها وأخبار النشر الثقافي وكذا الترويج لهذه الأعمال وأصحابها. من خلال ذلك بردت كثير من الأسماء في سماء الإنتاج والعطاء الفني والثقافي من صحفيين ومن كتاب ومن مبدعين ومن قاصين ومن شعراء ومن فنانين، ولا أريد أن أذكر أسماء حتى لا يغفل اسم آخر وأحد يزعل أو يعتب علينا ويقول أنه ذكرتونا، لكن كانت الساحة اليمنية طوال الفترات الماضية تعد بكثير من أسماء التي تتفوق عما نلاحظها اليوم من بروز لكثير من الأسماء، والأسماء اللي كانت متداولة ولا زالت هي منذ 50 سنة لازلنا نقرأ لها، لازلنا نسمع لها، لازلنا مثلها على أخبارها، وطقت بكثير عن الأجيال في اللاحقة في عالم الثقافة.
1: طيب أستاذ فاضل، ما العلاقة بين توثيق الحياة الاجتماعية والفكرية وبين اهتمام الصحافة بالفن والثقافة؟
2: ألو
1: ألو أستاذي، أنت معانا؟ تسمعنا إحنا واضح؟ ألو
0: أستاذ فاضل، تسمعنا أستاذ فاضل؟ ألو أستاذ فاضل،
1: أستاذ فاضل،
0: أستاذ فاضل، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. أستاذ فضل،
1: طب حسنا، على ما يتم حل المشكلة مرة أخرى للأسف الشديد سوف نرجع لحديثنا عن موضوعنا لهذا اليوم المطروح. وطبعا كما قال الأستاذ في شخصيات كثيرة برزت يعني في هذا المجال. إذا كنا بنتحدث عن الشخصيات، في معانا من الأدباء عبد العزيز مقالح من أبرز الأدباء اليمنيين، وساهم عبر كتاباته الصحفية والثقافية في إثراء الحركة الأدبية اليمنية والعربية أيضا، ومحمد عبد الوالي عرف بإسهاماته الأدبية والصحفية التي تناولت قضايا المجتمع اليمني والاغترابي أيضا، وزينب الشاهري من الأسماء اللي برزت في مجال الصحافة الثقافية والكتابة الأدبية، وفؤاد الحميري جمع بين العمل الإعلامي والإبداع الأدبي، وفاروق شوشة رغم أنه ليس يمنيا فإن تجاربه تذكر كثيرا كنموذج للصحافة والثقافة العربية. وعاد الأستاذ فاضل معنا ونقول له مجددا أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بك أستاذ فاضل.
1: الصوت جيد
0: أستاذ فاضل، تسمعنا؟
1: ما زال الخلل. حسنا،
0: وكانت مدينة عدن بحق منارة الصحافة في الجزيرة العربية والمنطقة بأسرها، ولم تكن الصحافة العدنية مجرد وسيلة لنقل الأخبار السياسية، بل كانت مرآة لحراك مدني وثقافي وفني شديد الحيوية، خصوصا في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. في تلك الحقبة عاشت عدن نهضة فنية استثنائية تجاورت فيها المسارح ودور السينما والمنتديات الأدبية، وكان للصحافة الدور الأبرز في توثيق هذا الإرث وتشكيل الذوق العام. وتعتبر عدن رائدة العمل المسرحي في المنطقة منذ أوائل القرن العشرين، تحديدا في العام 1910، والصحف الصادرة في عدن مثل فتاة الجزيرة التي أسسها محمد علي لقمان في العام 1940، وصحيفة الأيام التي أسسها محمد علي باشا راحيل في العام 1958 أفردت مساحات واسعة

0: مواكبه العروض المسرحيه. وطبعا النقد الفني كان له النصيب الاكبر، لم تكتفي الصحف بنشر مواعيد العروض، بل كانت تنشر قراءات نقديه تحليليه لاداء الممثلين والنصوص المسرحيه والاخراج. دعم الفرق المحلية، كذلك لعبت الصحافة دورا كبيرا في إبراز أعمال فرق مسرحية رائدة مثل فرقة مصافي عدن للمسرح والندوة العدنية. ونعود من جديد إلى ضيفنا عبر الهاتف
1: أستاذ فاضل. أهلا وسهلا أستاذ فاضل، الصوت أتمنى يكون جيد حاليا.
0: نعم أستاذ فاضل.
1: حسناً أستاذ فاضل، قد طرحت عليك مسبقاً سؤال، والذي هو: ما العلاقة بين توثيق الحياة الاجتماعية والفكرية وبين اهتمام الصحافة بالفن والثقافة؟
2: أنا قلت أنه أعتبر أنه هذا الأمر توثيق الحياة الاجتماعية والفكرية للناس هي من ضمن مهام وواجبات الصحافة، باعتبارها المرآة العاكسة للمجتمع بكل فعالياته وأنشطته وعاداته وأموره. لذلك فإن اهتمام الصحافة بتسليط الضوء أو نشر كل ما يرتبط بوجه الفن والثقافة أو تقديم لجهود القراء في قالب سهل التناول وعلى طبق شيء، ما نشك فيه أن الحياة الاجتماعية بما تحويها من عادات وتقاليد وقصص وحكايات وموروث ثقافي وفكري وشعبي هي
1: هناك ما زال مشكلة في الصوت.
2: أساس جزء من حياتنا الفنية والثقافية، نشأت العلاقة بين
0: أستاذ فضل، يمكنك أن تغير المكان التي أنت فيه للحصول على شبكة أفضل.
2: هي أكثر أماكن ندرتها اليوم في البيت.
1: للأسف هذه مشكلة عويصة في للأسف الشديد في الإنترنت كذا.
2: هذه مشكلة في النت، نعم، مع الضغط العاصل عليه. صحيح. مع شدة الحرارة تأثر الأسلاك وهذا.
1: صحيح. طيب أستاذي نحن نستمع إليك، أكمل.
2: أنتيت أنا من السؤال، نرد على السؤال.
1: حسناً. طب أستاذي في أيضاً لدينا سؤالاً آخر.
0: أستاذ، كنت سألتك في السابق عن تراجع دور الصحافة اليوم في دعم الفن والفنانين والجانب الفني بشكل عام، برأيك ما أسباب تراجع هذا الدور؟
2: النشوء أو مع ثورة التكنولوجيا وبروز كثير من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرقمية أدى إلى تراجع الصحافة المختلفة مستوياتها بالذات الورقية، بل إنه وصل إلى حد الإلقاء. فهناك كثير من الصحف عطفت مطابعها وتوقفت عن الصدور بعد اتساع وانتشار وسائل الإعلام الرقمي والمواقع الإلكترونية والمنصات وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. بحقيقة الأمر فقد تراجعت الصحافة حتى من متابعينها، فالمتابع الآن يجيك سهولة ومتابعة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أو الفيسبوك أو أي موقع أخباري أكثر وأسهل من أنه يروح يبحث عن صحيفة، ينزل للشارع يشتري منه وقت أنه يذهب للمكتبة أو الكشك يدور في هذا الصحيفة. وحذفت الناس كثير عن متابعة الصحف ولجأت إلى الوسائل الأكثر سهولة في تناول الإنسان في كل لحظة وفي كل حين من خلال وسيلة الهاتف. وحتى الآن لو نلاحظ أنه أكثر الصحف اللي كانت توصل مطبوعاتها إلى أكثر من 100,000 نشرة أقل حاجة في المستوى المحلي، الآن بركاب الصحف يمكن ما توصلت إلى 10,000 نشرة، لأنه حتى المتابعين بعده. وأنا أحيانا عندما أدور مثلا في الأسواق فيما بين المكتبات لا ما عاد ألاحظ الكم الهائل من الصحف اللي كانت مفروشة على أرفف المكتبات. بركاب تجي تحصلي 3-4 صحف وأعداد قليلة، وليس مع ذاك الحجم. وحتى عندما شفت من الناس أغلبهم يتابعوا الآن كل الأنشطة وكل الفعاليات وكل يتابعوها عبر
1: المواقع الإلكترونية.
2: مشكلة أيوة، والمواقع الإلكترونية والهاتف بكل وسائل مختلفة. أول مشكلة ليس هنا، إنه حتى مزاج الناس واهتمامهم وتوجهاتهم لم تعد في هذا الجانب، في جانب الزاد الثقافي والمعرفة الثقافية، اتجهت إلى امور اخرى بحثا عن وسائل الترفيه او بحثا عن الحاجات الخفيفه ولا الطرايف والضحك او اللقطات الخفيفه ولا والقفشات، وهذه للاسف مشكله يعني انها تجيب محاضره.
1: طيب استاذ فاضل، ما التحديات التي تواجه الصحافه الثقافيه في اليمن حاليا مقارنه بالمراحل السابقه؟
2: كثير كثير من بالنسبه للتوجهات التي اصبحت اليوم تواجه الصحافه الثقافيه عما كانت عليه. اولا ضعف اهتمام الناس بالجوانب الثقافيه والفنيه وعزوفهم عن متابعه اي انشطاء او نتائجات جديده، وسعيهم سعي الجيل الحاضر عبر السوشيال ميديا للبحث عن التسالي والاخبار الخفيفه يعني المضحكه، تعال اليوم للشارع او الى اي رواقة اي كليه من الكليات واسال اي واحد كم قرا قصص او روايات ومتى اخر كتاب قراه، وهل يعرف مكسيم جوركي او يوسف السباعي او نجيب محفوظ او طيب صالح او احمد محفوظ عمر او ابراهيم الكافي او محمد عبد الولي او عبد العزيز البغالة، وهل يعرف مثلا وايش تعني له مثلا قصه الام او وداع على السلاح او الثلاثيه او اولاد حرب، اشياء كثيره يعني فقدها الجيل الحاضر او نأب نفسه عن مساله تطوير القدرات الثقافيه والمعرفيه ويضيع وقته في مسائل يعني لا اعتقد انها تعطيه مزيد من الزاد الثقافي او اي فهم لما يجوز الحياه الثقافيه او الشان الثقافي او يطور نفسه في هذا الجانب. واصبحت الحياه يعني ذي الوجبه السريعه الواحد يبحث عنها عشان يمشي يومه وحياته.
0: أستاذ فضل، سؤالنا الأخير، اقترح وسائل يمكن للصحافة اليمنية الحالية أن تكون من خلالها تعزيز حضور الفن والثقافة وجذب اهتمام الشباب بالمحتوى الثقافي.
2: أرد عليك بسؤال وقاية، يعني السؤال هل هناك شباب في الوقت الحالي يبحثون عن زاد المعرفة الثقافية وفنية حقيقية من خلال أمهات وكتب من خلال الثقافة الأساسية الأصلية وليس من خلال الحاجات الخفيفة أو الوجبات السريعة؟ هناك ردة غير عادية فرضتها السوشيال ميديا وعالم النت، أبعد من خلالها الناس عن تنمية وعيهم الثقافي والبحث عن الزاد الثقافي. لاحظي حاليا اهتمام الشباب اليوم فيما ينحصر، مثلا لما تحصلي شاب في حافلات سفر سريع أو في المقهى، هل تجد الشاب هذا يطالع كتاب او في يده روايه او في يده قصه او ديوان شعر او كتاب نقدي، او انت او اما انت جديد فاتح الواتس او التيك توك او غيرها من النوافذ التي يضيع محل المال ويهدر الوقت والجهد ولا تاتي بالنتيجه ابدا في سبيل تعزيز وعي الشباب وتنميه قدراتهم قدر ما تقدم لهم حاله من الالهاء والضياع وتصفيح الفكر والعقل و يعني يصبحوا المخزون الثقافي لديهم ضعيف جدا حتى في مواجهة اي دور قادم لهم، او حتى نلاحظ انه عند ما قامت مسابقات ثقافيه او فكريه او فعاليات نجد ان الشباب محدودة قدراته الثقافيه محدوده يعني.
0: إذا كان معنا الصحفي والكاتب فضل مبارك في حوار عبر عدن هذا الصباح، تحدثنا فيه عن دور الصحافة اليمنية واهتمامها بالجانب الفني. أستاذ فضل، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار.
2: شكرا لكم، وأتمنى أن تكون الردود لهذا ما يفيد الناس تكون واضحة جدا، و معذرة على انقطاعات الاتصال نتيجة وضع شبكة الاتصالات في البلاد.
1: مش مشكلة أستاذ، يعني احنا سعيدين بالتواصل معك وبالحوار الشيق والمعلومات الكثيرة التي أعطيتنا إياها. وكان معنا عبر الهاتف الأستاذ فضل مبارك، صحفي وكاتب.

0: وأعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، وأعدنا لمساحتكم التفاعلية الخاصة بكم ومع سؤالنا التفاعلي المطروح لهذه الحلقة، والذي هو أعزائنا، هل تعتقد أن الصحافة اليمنية ما زالت تلعب دورا محوريا في إبراز المواهب الأدبية والفنية في ظل التحول الرقمي؟ ومن دون ما نذكر أرقام متصلين حافظين أرقامنا وناخذ أول اتصال
1: ونقول يا صباح الورد.
2: صباح الخير.
0: يا صباح النور والفل وصباح نهاية الأسبوع.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يسعدك يا أستاذ.
2: بتفصلوا بي أنا بعطيكم تاريخ الصحافة الفنية والثقافية.
0: طب تفضل، حابين نسمع.
2: ثمان مرات.
0: الشبكة للأسف يا أستاذ، الشبكة الإنترنت خدك عارف كيف.
2: أنا حبيت أتصل فقط عشان أكد لي على معلومة مهمة جدا.
1: تفضل أستاذ.
2: طبعا انا ما كنت اتكلم في الثقافة في فن بأمانة، يعني انا دائما صريح وصراحتي تحنب لي.
0: تفضل تفضل، نحن نستمع اليك بكل صدق.
2: الوضع ما يسمح.
0: ايوه،
2: لكن يلا. بس لفت انتباهي انه الموضوع يعني كده قليل مدبوش، يتكلم عن الفن والثقافة ويتكلم عن السياسة ويتكلم عن مش عارف ايش. نحن اذا بنركز على الفن والثقافة والصحافة صحافة المبدعين في الجانب الفني والثقافي، نحن نتكلم عن عدن.
0: تمام، صحيح.
2: لأنه الفن والثقافة في عدن كانت من مطلع الثلاثينيات ولحق، لكن كل المحافظات الثانية زي لحق وأبيان وحضرموت كانوا الفنانين المبدعين الكبار عشان يظهروا ويبرزوا مواهبهم كانوا كلهم يقولوا عدن. وأول الواصلين كان يعني الحارثي وكان بمخرمة، وبعدين اختتم أبو بكر سالم بالفقيه اللي أجا من حضرموت وعاش في عدن لأنه كان مبدع. طيب لو بتكلمنا عن الصحافة فقط، نحن ما نتكلمش عن الصحف. في حاجة مهمة جدا ومعلومة مهمة لازم الناس تعرفها، لازم كل المختصين المبدعين يعرفوها، وهذا للإنصاف يعني. كان في عدن موجود في 1953 أو 54 صدرت مجلة فنية وليس صحيفة، مجلة فنية تعنى بشؤون الأدب الفن والثقافة بس، مجلة فنية جميلة يعني من 15 صفحة 23 صفحة. مجلة يعني زي المجلات اللي كانت تصدر في الخليج الآن، لكن في الفترة دي كان ما فيش في الخمسينات في الخليج ولا في المنطقة كلها مجلة فنية. هذه المجلة الفنية كان صاحبها علي عبد الله جعفر أمان رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه.
2: أسسها في مدينة التواهي. عند السينما حق التواهي، لأنه بيته كان في بيوت البيبي اللي موجودة داخل التواهي. استأجر مكان هناك وأسس مطبعة لإصدار مجلته الفنية التي أسماها مجلة أنغام. وسمى بنته البكر الدكتورة أنغام على اسم المجلة هذه كمان.
0: يا سلام.
2: هذه معلومة لازم المبدعين الآن ولازم كل يعني الأطراف اللي هي مهتمة والمعنية بالشأن الفني والثقافي يعني تقول هذا الكلام وتوثقه، وهم وثق اصلا، بس في بعضهم يتجاهلوا او بعضهم ينسوا او بعضهم ما يشوش يبرزوا. مجلة أنغام للفنان الكبير صاحب الأغاني يعني القصائد الغنائية الكثيرة اللي تغنى بها أبناء عدن، وهو علي عبد الله جعفر أمان. مجلة أنغام مجلة فنية، ونحن نفتخر بأنه عدن أصدرت أول مجلة فنية في اليمن والمنطقة.
0: نحن نفتخر بأبرز الأعمال الموجودة في عدن، ونتمنى من الشباب أيضا أن يوضعوا أعمال وبصماتهم.
2: معي صورة من هذه المجلة.
0: يا سلام.
2: معي صورة لعنوانها. معي صورة لعلي عبد الله جعفر أمان وهو عمره يعني في حدود 25 سنة. ولما أسس هذه المجلة الفنية والمطبعة كان مش يعني يعني ما كانش يشيل قصة ما يروح يطبع في مطبعة ثانية يعني. لا، أسس مطبعة كمان لطباعة المجلة.
1: يعني يطبع في المطبعة الخاصة فيه.
2: ها لأنه كان محب أصلاً للفن وهو من بيت أمان. علي عبد الله جعفر أمان رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه.
2: هذا علي عبد الله جعفر أمان هو ابن عمي.
0: ما شاء الله.
2: عبد الله جعفر أمان هو عمي. وعلي عبد الله جعفر أمان زوج أختي رحمة الله عليها فوزية شفيق جعفر أمان أم فجر.
0: الله يرحمهم. وحقيقة نحن نفخر إنه في قامات وهامات من هذه الشخصيات في بلادنا، ويعني نفتخر بهم ودائما نذكرهم اللي يقتدي بهم الشباب،
1: ونفتخر أيضا بأن هناك أناس يحتفظون بالأشياء التراثية التي كانت من الزمن الجميل ويبرزوها ويقدموها في يومنا هذا.
2: طيب عشان يكتمل الموضوع
0: تفضل
2: ونعيد، لأنه قال هل في كيف يمكن عبودة الفن؟ الفن ما بيعود إلا إذا صلحت البلاد، كلكم الصدق عني، لأنه يعني القمندان في لحج والأغنية اللحجية والفل اللحجي والمشموم والكادي، ها هذه كلها كانت في أجواء يعني بيئة فنية، البيئة موجودة كانت، البيئة الفنية اللي فيها رواتب منظمة، اللي فيها يعني كهرباء تشتغل،
0: تكون بيئة يعني تدعم الإبداع.
2: يعني طبعاً هذه بتقولش من المعاناة، المعاناة تولد الإبداع، لا المعاناة تدقدق الإبداع لا. طبعاً
0: للأسف
2: أنا
0: حقيقة
2: أنا, أنا أنا أنا الآن لو بقى يعني إذا المعاناة كانت بتولد طاقات عندي بأتكلم كلام بعيد عن الفن، بتكلم عن أغنية تتكلم فيها عن الكهرباء والمياه لكن لما نتكلم عن الحب والفل والكادي والفيك العلوي والكومندان وعبد الكريم توفيق وأسماء كثير محمد صالح حمدون، يعني
0: صحيح
2: يشتي بيئة يشتي شغل يشتي يعني عودة هذه المسألة كل الإبداعية لا يمكن تكون إلا من بوابة الرخاء.
0: صحيح حقيقة أستاذي.
2: شكرا.
0: الله يسعدك، ونحن سعيدين جدا بسماع حديثك الثري حقيقة،
1: وسعيدين جدا بتواصلك معنا ومعنا صحيح. اتصال جديد.
0: لا ما فيش للأسف اتصال بسبب ضيق الوقت، سوف نذهب إلى التعليقات ونأخذ تعليقات البوست الذي كان نزل بوست أمس بسؤالنا التفاعلي، وتم التعليق من قبل متابعينا الكرام، ونقرأ أبرز التعاليق التي أرسلت إلينا. وأولها صالح النقش يقول لنا: نعم زالت الصحافة تلعب دورا محوريا في إبراز المواهب الأدبية والفنية حتى في ظل التحول الرقمي البارز، فالمحتوى الرقمي قد يمنح الشهرة السريعة ولكن الصحافة تمنح الموهبة المصداقية الحقيقية وأيضا التعريف العميق، وتسهم في تقديم المبدعين للجمهور بصورة احترافية ومستدامة.
1: بالتأكيد. ويقول هاني بن حمدان: تعتبر الصحافة المرآة للمواطن فيما يهم محليا ونقل كل ما يجري بصورة صامتة.
0: وأيضا محمد زين الديباني يقول لنا: تعتبر الصحافة هي الوحيدة التي تناقش مشاكل المواطن نيابة عن الحكومة النائمة.
1: وبن جرهام المهري يقول: للأسف صارت بعض الصحف اليمنية بلا مبدأ ومرتهنة لأجندة سياسية، إلا صحيفة عدن الغادة بصراحة دون مجاملة تحتل المركز الأول في كل شيء. ونحن نشكرك جدا على هذا التعليق الجميل.
0: وأيضا كانت وللأسف أصبحت تستخدم في غير مجالها الآن، والإعلام أصبح حق أشخاص وليس من أجل الوطن، بقلم منصور فيصل. ونذهب الآن إلى تعليقات البث المباشر ونرى أبرز التعليقات التي وردت إلينا، ومعانا صديقنا الذي يعود إلينا من بعد غياب وهو نجيب محمد الناعري، ويكتب لنا: صباح الخير للعابرين وما عبروا الباقين بين ذرات الهواء نتنفسه الماكثين بلا رحيل وبين الضلوع، صباح الخير على المسافات البعيدة وتطويها الروح بغمضة العين، صباح الخير على لغة لا يفك طلاسمها إلا قلبان، والسلام والسلام على اثنان يلتقيان روحا رغما عن التباعد والمسافات، صباح الخير لكل من ينثر الخير، صباح الخير لكل قلب لا يحمل إلا الخير، صباح الجمال لكل من يجمل حياتنا، صباح السعادة لكل من يساهم بسعادة قلوبنا، صباح الورد والنقاء والورد والورود والعطرة، ما أجمل لغة الأرواح فيها نقاء الثلوج على بروج والصفاء، وأيضا على الزهور والسعادة والورد الجوري بالأفراح والسرور، وفرحة النجوم بالليل والعتاب، ولا حيرة ولا كلام ولا مقاطعات، كل كلها همسات تهمس في القلوب بالحب والاشتياق إلى القلوب الدافئة وإلى اللي مشاعرهم صادقة وإلى الراقية أخلاقهم وإلى العذبة كلماتهم والرائعة ابتساماتهم والزاهدة أنفسهم. أقول لكم أسعد الله قلوبكم وأرواحكم من كل غم وهم وحفظها بحفظه وسترها بستره. يسعد صباحكم طاقم إذاعة عدن الغد.
1: ويسعد صباحك أنت كمان يا نجيب الناعري، ونشكرك على هذه الكلمات الأكثر من رائعة. ومعنا تعليق من أبو خالد حلصم يقول: صباح الخير، قر الله عيني وعيونكم في هذا الصباح بما تحبون، أسعد الله صباحكم عهد خالد وخديجة سيف وناصر فائز وطاقم راديو عدن الغد والمتابعين الأفاضل.
0: وشكري باجسير يقول لنا: صباح الورد، كل يوم جديد هو رسالة رحمة من الله سبحانه وتعالى لنرتب أرواحنا قبل أيامنا ونزرع في قلوبنا طمأنينة وأملا لا ينطفئ، فرب الخير قادرا أن يبدل التعب والراحة والحزن فرحا والأمنيات واقعا جميلا في لحظات لا تتوقعها. ابدأ يومك بدعوة صادقة ويقين أن القادم بإذن الله أجمل، فما دام في القلب أمل وفي الحياة دائما تستحق أن نبتسم لها. صباح الخير والسعادة، صباح ورد جميعا.
1: وفارس العبادي يقول: هناك أشخاص ينحني لهم الورد خجلا من جمال قلوبهم وعطر كلامهم الذي يفوح بطيب الكلام وجماله وحسن الخصال، كنتم ودمتم رحيقا وعطرا لأرواحنا. يسعد صباحك فارس العبادي.
0: وأيضا سالم بن شعبان يقول لنا: صبحكم الله بالخير والعافية والسرور إلى الأستاذتين القديرتين المتميزتين خديجة سيف وعهد خالد والمخرج القدير والمتميز دائما ناصر فائز وطاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الأفاضل والكرام. وأيضا سالم بن شعبان يضيف إلينا: صباحكم جميل بإذن الله تعالى، وخميس ونيس وجمعة طيبة ومقدما للجميع، والتوفيق والنجاح لكم جميعا بإذن الله تعالى. والتوفيق أيضا لك والنجاح، وأيضا جمعة طيبة من الآن أقوله.
1: وسالم بن شعبان أيضا أرسل لنا تعليق عبر الواتساب يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله، مع أسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحية أخيكم سالم بن شعبان وادي العين حضرموت. وهذه تحية خاصة من إذاعة عدن الغد لك يا سالم ولكل متابعينا في حضرموت، ونشكرك على هذا الملصق الجميل.
0: صحيح، في تعليقات أخرى على الواتساب؟
1: لا للأسف لا يوجد اليوم.
0: فإلى هنا انتهت تعليقاتنا، ولكن موضوعنا كان شيق وحقيقة مع ضيق الوقت، وكنا حابين أخذ موضوع مع الضيف أكثر واسترسخنا، لهذا أخذنا وقتنا معه لأنه أعطانا معلومات حقيقة قيمة وأفادتنا في الجانب الصحافة. وحابين نحن الآن نعلق من حيث أنه هل نعتقد أن الصحافة اليمنية ما زالت تلعب دورا محوريا في إبراز المواهب الأدبية والفنية في ظل التحول الرقمي؟ أنا أقول أنا كعهد أيوة، لأنه مهما أتى التحول الرقمي، مهما أتت السوشيال ميديا، تبقى الصحافة هي لها دورا مهما ولها طابعها المتميز الذي لن تفقده رغم طال الزمن. كما قال الأستاذ أن السوشيال ميديا تسمع أنه ممكن تشتهر بسرعة ولكن لا تبقى على مجدك، لا تبقى في فترة، السوشيال ميديا متقلبة
1: بحكم الترندات، بشكل سريع
0: بحكم الترندات، يأتي ترند ويذهب ترند، فاليوم أنت ترند غدا ليست ترند، فساعات ممكن أشخاص يشتهروا بسبب ترند أو موقف ما وليس بسبب إبداعهم وفنهم الجميل. أما الصحافة عندما تقدم لنشر أعمالك أو لتغطية فعالية خاصة أنت تكون متواجد فيها، هنا يكون الفارق الحقيقي وتبقى في الارشيف الصحفي الى ما لا نهايه.
1: يعني الفرق الكبير انه الصحافه توثق افعالك وابداعاتك وكل ما تقوم به من انشطه فنيه، توثق لكي تستعيده الاجيال فيما بعد، هذا الفرق الوحيد.
0: صحيح. وناصر حابب تحط اي اضافه حول الموضوع؟ باهتك ادريني ما كنتش عاد اذا ما باهتكش، بس عارف انك انت تحب هذا المجال وتحب هذا الموضوع فعشان كده باهتك.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: لا انا مش قادر اضيف حاجه لانه ما شاء الله، يعني انت وخديجه ما شاء الله عليكم، والضيف وكمان عم خالد امان ما شاء الله عليه، اعطى لنا معلومات حلوه وجميله وجدا رائعه يعني، وانت عارفه ان انا احب المجال بالذات يعني بدي الحاجات بدات الكركتير يعني
0: الكركتير اللي احنا كده متميز نحبه كده، في حاجه تقدم احنا لعنده
3: جدا. أيوه. طيب بما انه يعني خلص ما فيش حاجه خلصنا اول يوم خميس يعني
0: طب لا الحين
3: يلا خلاص اعطيكم تكملوا هي
0: طيب اوكي بس نعطي لك دقيقتين حقك
3: اعطيكم 3 دقائق اليوم يلا هي
1: ومثل ما قال استاذ خالد انه تراجع دور الصحافه حتى الاستاذ فضل اكد لنا بانه دور الصحافه تراجع بشكل كبير في الاونه الاخيره وذلك بسبب مجمل الاوضاع الصعبه التي تمر بها البلاد ولكن هذا لا يعني ان لا يوجد هناك فن ولا فنانين ولا مبدعين شباب بالعكس هناك فنانين ومبدعين يبدعون في ظل هذه الظروف الاستثنائية والراهنة ولكن الصحافة أصبحت تتجه إلى تركيز الضوء على بقعة الأزمات والمشاكل المفتعلة في بلادنا التي يعني هي
0: أصبحت مشاكلها مستمرة وكما أقول دائما نحن في كوكب مغامرات كل يوم وكل أسبوع وكل شهر تأتي إلينا مشاكل جديدة وتأتي لنا مغامرة جديدة ولكن بنعمل معادلة بسيطة حاليا الصحافة اليوم تعتبر توثيق زائد تحليل زائد مصداقية أما السوشيال ميديا تعتبر انتشار سريع وصول سريع وتفاعل مباشر
1: صحيح.
0: وهذه هي المقارنة الواضحة والجوهرية بين الصحافة اليوم وبين السوشيال ميديا فنحب ونأمل أن الصحافة تعود إلى أرض الواقع بشكل قوي ونأمل من الشباب أيضا أنه مش مشكلة إذا اشتريت صحيفة ب 300 أو 400 أو 500 يا أخي مش مشكلة عشان بس تطلع نرجع موضوع الأشياء الورقية اللي نستمتع فيها ونرجع روح الأوراق لأنه نحن في الآونة الأخيرة فقدنا هذا الموضوع فما فيش مشكلة إلى اليوم اشترينا صحيفة وقرينا مواضيعه واحتفظنا فيها لأنها سوف تبقى ذكرى جميلة معنا وعزيزتي خديجة أستر أخذنا موضوعنا كامل لهذا اليوم من عند جوانب من حيث الضيف إلى حيث الاتصالات إلى حيث التعليقات إلى حيث البحث المتكامل الذي عملنا على الموضوع لهذا اليوم والآن كما اعتدنا في الخميس إن نحط مساحة لناصر لكي يطرب مستمعينا ومتابعينا الكرام ويعطيهم أجواء الخميس ولمسة ناصر فائز المعتادة
1: ونقول في الختام لكل متابعي ومستمعي عدن الغد أسعد الله صباحكم ونقول لكم جمعتكم مباركة ونلقاكم في السبت بمشيئة الله بعدن هذا الصباح بموضوعات جديدة وفقرات جديدة حتى ذلكم الحين دمتم طيبين
0: ونروح الآن مع ناصر خلاص شلنا احنا خلاص إلى اللقاء ما فيش مشكلة
1: إلى اللقاء

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات.

0: مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: بنك وبدون زحمة مشاوير، وإذا احتجت تشحنها ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

رئيس مجلس القيادة يؤكد ألا سلام مستداما دون نزع سلاح الميليشيات. الخنبشي يبحث مع قيادة مؤسسة النقل البري بحضرموت تطوير البنية التحتية للنقل العام وإنشاء محطات مركزية. المحرمي يلتقي وزير الكهرباء ويشدد على تسريع تنفيذ اتفاقية الوقود السعودي للتخفيف من معاناة المواطنين. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس دكتور رشاد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسية رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه للبحث في مجالات التعاون الثنائي وأفاق توسيع الشراكة القائمة، خصوصا فيما يتعلق بدعم جهود الإصلاحات الحكومية ومضاعفة برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. وطلع فخامة الرئيس من سفير الاتحاد الأوروبي إلى إحاطة حول برامج الاتحاد في عدد من المحافظات المحررة، معربا عن تقديره للدور المهم الذي تطلع به البعثة الأوروبية في دعم اليمن سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا. وتطرق اللقاء إلى نتائج زيارة السفير الأوروبي لمحافظتي عدن وتعز والتدخلات المقترحة على ضوء التقييم الأوروبي للأوضاع المحلية، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة ودعم سبل العيش. كما استعرض فخامة الرئيس التطورات الأخيرة في المنطقة والتهديد الذي يمثله وكلاء إيران لأمن الممرات المائية.

بحرية، مؤكدا أن أي مقاربة للحل السياسي يجب ألا تنفصل عن معالجة جذور هذا التهديد، وفي مقدمتها نزع أسلحة الميليشيات المارقة. وأعرب عن تطلعه إلى استثمار الفرصة الدولية الراهنة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية في المنطقة ومواكبة المتغيرات الإقليمية عبر تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني. وفي اللقاء ذاته حث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي دول الاتحاد الأوروبي على الالتحاق بالإجراءات الدولية الخاصة بتصنيف جماعة الحوثي وقياداتها وشبكاتها المالية واللوجستية وتوسيع العقوبات على شبكات تهريب السلاح والتمويل وغسل الأموال. وأوضح أنه كلما تأخر المجتمع الدولي في معالجة مصدر التهديد ارتفعت كلفة حماية الملاحة العالمية، قائلا في هذا السياق إن أمن البحر الأحمر يبدأ من اليابسة، وإن دعم قدرات الدولة اليمنية في حماية سواحلها يمثل استثمارا مباشرا في الأمن الأوروبي والعالمي ليس مجرد دعم لدولة صديقة. وجدد فخامة الرئيس التعبير عن بالغ الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على التزامهم الراسخ بمساندة اليمن وشعبه ودعم مؤسساته الوطنية وما قدموه من مبادرات نوعية كان آخرها منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، كما أشار إلى خطط الحكومة لمعالجة أزمة الطاقة بالشراكة مع الأشقاء في المملكة من خلال إضافة قدرات توليدية جديدة والتوسع في مشاريع منظومات الطاقة البديلة والمتجددة إلى جانب المضي في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية. وأعرب فخامة الرئيس عن تطلعه إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع دائرة الشراكة. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت جمعان برباع بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف صالح بسبعين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سيئون متأثرا بإصابته. وأشدد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت على سرعة مباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادثة كافة وتحديد المسؤوليات ورفع نتائج التحقيق عاجلا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن إحقاق الحق وسيادة النظام والقانون، مؤكدا حرص السلطة المحلية على متابعة مجريات القضية بكل شفافية ومسؤولية وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين وسلامتهم. وتقدم الخنبشي إلى أسرة الفقيد وذويه بأصدق التعازي وعظيم المواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه ويلهمهم الصبر والسروان. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بالمكلا المدير العام للمؤسسة المحلية للنقل البحري النقل البري بحضرموت عبد الله العطاس وبحث معه الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام بالمحافظة. وناقش اللقاء سبل استغلال مساحات المؤسسة وأصولها لإنشاء محطات حافلات مركزية حديثة بما يسهم في تنظيم حركة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز السلامة المرورية داخل المدن الرئيسة. وفي مقدمتها المكلة واستمع المحافظ الخنبشي إلى عرض حول أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة مشددا أهمية تضافر الجهود لإيجاد حلول عملية ومستدامة تمكن المؤسسة من الاطلاع بدورها الحيوي، مؤكدا دعمه لتوجهات تطوير قطاع النقل العام بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات وتخفيف الازدحام ودعم التنمية الحضرية بالمحافظة. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي خلال لقائه اليوم وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشأن توريد المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء ما يسهم في تحسين خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة. وأكد المحرمي خلال اللقاء بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء المهندس مجيب الشعبي والمدير العام للتنظيم والرقابة على الأنشطة بوزارة الكهرباء رامي علوان أكد أهمية تكثيف الجهود الحكومية والفنية لضمان وصول
الوقود إلى محطات التوليد وفق الآليات المتفق عليها وتسريع الإجراءات التنفيذية بما ينعكس إيجابا على استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وعبر المحرمي عن تفهمه الكامل للمطالب الشعبية المشروعة والاحتجاجات السلمية التي ينفذها المواطنون للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالطابع السلمي للاحتجاجات والحفاظ على الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وفدا دبلوماسيا إسبانيا رفيع المستوى يتقدمه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني دييغو مارتينيز والسفير الإسباني لدى بلادنا خافيير كارباخوسا ونائب المدير العام لإدارة الشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية نيكولاس دياز باتشيه. وناقش الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، إلى جانب أهمية تعزيز الدعم الدولي للحكومة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية. وتطرق اللقاء إلى أهمية حفظ أمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية واستقرارها باعتبارها مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي وتؤدي دورا في حماية حركة التجارة العالمية وتعزيز الأمن الإقليمي. وعلى الجانب السياسي أكد اللقاء أهمية الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية باعتباره خطوة مهمة لتعزيز التوافق الوطني وتوحيد الجهود بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة أسبانيا الصديقة دييغو مارتينيز، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. كما استعرضت مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعبيها في طهران، إضافة إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وإسناد الحكومة للقيام بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية. وأشاد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بالمواقف الإسبانية الداعمة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المحافل الدولية، مؤكدا تطلع اليمن إلى تعزيز آفاق التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والاستفادة من الخبرات الإسبانية في القطاعات الحيوية خاصة قطاع الأسماك. أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب قرارا رقم 11 لعام 2026 للميلاد بشأن إيقاف الترخيص الممنوح للاتحاد ماني وكيل حوالة لحج يافع الحد وإغلاق مقرها. وأشار القرار إلى أن إيقاف الترخيص جاء بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. استعرضت طاولة مستديرة عقدت في العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظومة الأمم المتحدة للطفولة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وثيقة البرنامج القطري لليونيسف للأعوام 2027-2029 للميلاد. وناقشت الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من وكلاء الوزارات ومديري العموم والمختصين في الجهات الحكومية الرؤية العامة للبرنامج القطري لليونيسف ومسودته للمدة 2027-2029 للميلاد، إلى جانب أولويات القطاع الوطنية واحتياجاتها في مختلف المجالات التنموية والخدمية والاجتماعية. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولية دكتورة أفراح الزوبة أن مناقشة البرنامج القطري لليونيسف تمثل محطة مهمة لرسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز الاستجابة الإنسانية الطارئة نحو مسارات التعافي المؤسسي والتنمية المستدامة. أعربت وزارة الخارجية عن استنكار بلادنا الشديد الهجمات الإيرانية الغادرة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة باعتبارها أعمالا عدائية وخرقا يمس أمن الدول وسيادتها وتصعيدا خطيرا يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان بأن هذه الاعتداءات تعكس استمرار النهج العدواني الذي يتبناه النظام الإيراني وسعيه المتواصل لتصدير الفوضى وتقويض الأمن في المنطقة سواء عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة أو عبر توظيف الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة التابعة له كأدوات لزعزعة الاستقرار ما يؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وسلامة الملاحة الجوية والبحرية.
جددت بلادنا التزامها الراسخ بمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، داعية المجتمع الدولي لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود لضمان مستقبل أكثر عدالة وكرامة وشمولا، بما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة دون تمييز. جاء ذلك في كلمة بلادنا التي ألقاها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أمام أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكلمة جهود الحكومة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه هذه الفئة، مشيرا إلى أن الوزارة فعلت نسبة التوظيف الإلزامي للأشخاص ذوي الإعاقة 5% في القطاعين العام والخاص، ووفرت 170 درجة وظيفية في القطاع الحكومي منذ تشكيل الحكومة. بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنيل سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان على هامش منتدى أوسلو للوساطة المنعقد في العاصمة النرويجية الدور الذي تطلع به ألمانيا في دعم اليمن سواء على الصعيد السياسي أو في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والتخفيف من تداعيات الأزمات التي تعاني منها بلادنا. وأكد الجانبان أهمية استمرار الجهود الدولية وتكثيفها لدعم العملية السياسية في اليمن وتعزيز الشراكات التنموية والإنسانية مع الحكومة اليمنية في إطار الاستجابة لأولويات الخطط الحكومية. استقبل وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني بالمكلا وفد منظمة اليونسيف وناقش معهم سبل تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك وآليات تسهيل وصول المساعدات الصحية والمستلزمات الطبية إلى محافظة حضرموت المحافظات الشرقية. واستعرض اللقاء أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمة اليونسيف في المحافظة لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية الأولية والتعليم وما تقدمه المنظمة من دعم للمرافق الصحية بالأدوية والمعدات واللقاحات وصرف الحوافز للكوادر الصحية العاملة وتوفير المكملات الغذائية والعلاجات للأطفال والنساء إلى جانب دعم العملية التعليمية واستمرارها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. وفي أخبارنا المنوعة، يزهر الفرح في قطاع غزة رغم حرب الإبادة الإسرائيلية التي تحدثها إرادة 40 عريسا وعروسا من المصابين بإعاقة خلال العدوان الإسرائيلي شاركوا في زواج جماعي بمنطقة المواصي. وبدت الفرحة عارمة على وجوه الآلاف من أهالي ذوي الأزواج وأحبتهم الذين وجدوا في حفل الزواج الجماعي نافذة أمل وسعادة بعد حرب دامية ومدمرة. وبدت المشاعر مختلطة ومتناقضة لأن يعني الكثير من الحضور والأزواج في حفل الزواج ناجون من مجازر دموية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأودت بحياة أسرهم وعائلاتهم. وتهدف هذه المبادرة الاجتماعية إلى دعم ضحايا الحرب والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتدخل الفرحة لكل شارع وبيت في غزة التي اكتست بالحزن والدم والدمار على مدار سنوات من الحرب. وإلى أخبار كأس العالم، حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم الخميس إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إذانا بانطلاق منافسات كأس العالم 2026 في النسخة الكبرى منذ تأسيس البطولة عام 1930 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك للمرة الأولى في تاريخ المونديال ومشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا. وتنطلق المنافسات مواجهة تجمع منتخب المكسيك مع منتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى على استاد أزديكا التاريخي الذي يسجل إنجاز فريدا باعتباره أول ملعب في العالم يستضيف مباريات كأس العالم في 3 نسخ مختلفة بعد استضافته منافسات نسختي 1970 و1986. وتشهد هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا للمرة الأولى، ما أسهم في رفع عدد المباريات إلى 104 مباريات في أكبر عملية توسع تشهدها البطولة منذ انطلاقها، مشاركة 8 منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم في أكبر تمثيل عربي منذ انطلاق البطولة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد ألا سلام مستداما دون نزع سلاح الميليشيات.
الخنبشي يبحث مع قيادة مؤسسة النقل البري بحضرموت تطوير البنية التحتية للنقل العام وإنشاء محطات مركزية. المحرم يلتقي وزير الكهرباء ويشدد على تسريع تنفيذ اتفاقية الوقود السعودي للتخفيف من معاناة المواطنين. شكرا لكم على حسن المتابعة.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عدن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، أفادت مصادر طبية بوصول عدد من الجرحى من الجنود إلى مستشفيات مديرية المنصورة بمحافظة عدن فجر يوم الخميس إثر الانفجار الذي وقع داخل معسكر تابع لألويات العمالقة بمنطقة الصولبان جراء ماس كهربائي. تتقدم القمة النسوية بأسماء آيات التهاني والتبريكات للأستاذة عفراء الحريري عضو لجنة التنسيق بالقمة النسوية بمناسبة فوزها بجائزة كارول بيلامي للقيادة لعام 2025 الممنوحة من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية والصمود. عربيا وعالميا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الانتهاء من جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال الليل، تبعه إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية في الأردن وأهداف أخرى في الخليج. في الاقتصاد، سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا يوم الخميس مقتربة من أعلى مستوياتها الأخيرة مع ترقب المستثمرين لتحركات أسعار النفط. تذبذب الدولار الأمريكي يوم الخميس، حيث أدت الضربات الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط إلى تراجع معنويات المخاطرة، في حين أبقت طفرة تضخم المستهلكين الأمريكيين في مايو والتي سجلت أعلى مستوى لها في 3 سنوات. في الرياضة والرياضة المحلية، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب روكب الرياضي الثقافي تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة على ملعب النادي، وذلك في ختام استعداداته لبطولة أندية الدرجة الثالثة. في الرياضة العالمية، تم نشر مئات من عناصر الشرطة في مطار مكسيكو سيتي الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم، مع تعزيز السلطات الإجراءات الأمنية وسط تهديدات باحتجاجات للمعلمين مساء افتتاح البطولة. المتابعين الأكارم، كان هذا موجز لأهم الأنباء من إذاعة عدن الغد للإعلام، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد. دمتم بأمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي، وترقبي خبب الركاب يقودها محيي القريض إلى مميت المالي. السلام عليكم. يقول الله تعالى في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. قال ابن كثير في الآية أمران: الأول دعاء عليه، والثاني خبر عنه. وأبو لهب أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه. وقد
2: عدن الغد صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: روي أن رجلا أهان المنذر بن سعيد البلوخي وأمعن في أذاه، وكان المنذر قاضي الجماعة في قرطبة أيام الناصر. فكلمه المنذر بكنيته، أي يا أبا فلان، والكنية من دلائل تعظيم المخاطب. فقيل للمنذر: أيؤذيك وأنت تخاطبه بكنيته؟ فقال مرتجلا: لا تعجبوا من أنني كنيته من بعد ما قد سبنا وأذانا، فالله قد كنى أبا لهب وما كناه إلا خزية وهوانا. جاء في فقه اللغة للثعالبي: إذا مات الإنسان من غير قتل قيل مات حتف أنفه، وأول من تكلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الثعالبي في فقه اللغة أيضا: إذا كان الفرس لا ينقطع جريه فهو بحر، شبه بالبحر الذي لا ينقطع ماؤه، وأول من تكلم بذلك رسول الله في فرس ركبها. قال ابن دريد: ومن الألفاظ التي لم تسمع من عربي قبل رسول الله قوله: الآن حمي الوطيس، أي اشتدت الحرب، وقوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقوله: الحرب خدعة، وقوله: إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في منبت السوء.

وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز. غلبت على الأدب العربي نزعة ذكورية واضحة، فعاش أدب المرأة غالبا في الظل، إلا فيما ندر من لمسات حانية على ولد، أو وصية لبنت، أو كلمة بليغة خرجت مجرى المثل. وقد أورد القرآن الكريم أقوالا لبعض النسوة، منهن امرأة فرعون قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقدمت الجار على الدار فقالت: عندك بيتا، ولم تقل بيتا عندك. وفي الأدب العربي أو غيره قليلا ما نجد امرأة شاعرة كالخنساء، لكن هذا لا يمس المرأة في شيء، فإن سبق الرجل بخيال رأى فيك جميل حين قال ما قال، فقالت على البديهة: ما رأى فيك المسلمون حين ولوك أمرهم. ونجد في أدب النساء ما يدل أيضا على الرقة والسهولة. يروى أن جارية كان في يدها خاتم من ذهب وعود من سواك، فطلب منها رجل خاتمها ليتذكرها به، فقالت: هذا ذهب وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود.

اختلط الأتراك بالمصريين منذ أيام محمد علي باشا، واختلط بالأتراك عرب آخرون، ولكن المصريين أخذوا عادات وكلمات، وكان من جملة ما أخذوه كلمات وأسماء أعجبوا بها. من هذه الأسماء مروة، ولكن ألبسوها زيا تركيا فكسروا الميم ونطقوا الواو العربية المتحركة بحرف ذي التركي، فصار الاسم ميرفت بدلا من مروة. يقول تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأخذوا مع ماء مربوطة. الطريف في الأمر أنهم أخذوا عنا الأسماء ثم أخطأوا في كتابتها، ثم أخذناها عنهم ثانية وأبقينا على الخطأ، على أن لكل امرئ الحق في أن يكتب اسمه كما يشاء. أسماؤكم ملك لكم فافعلوا بها ما شئتم.

حين احتضر ذو الأصبع العدواني دعا ابنه أسيدا فقال: يا بني، إني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، واسمح بمالك، وأعزز جارك، وأعن من استعان بك. نعم الوصية تلك.

دخل رجل من بني أنف الناقة بن قريع بن سعد بن تميم على عبد الملك بن مروان، فسأله عبد الملك: ممن أنت؟ فقال: من الذين قال شاعرهم: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فقال عبد الملك: ومن أي تميم أنت؟ فقال: من الذين يقول فيهم القائل: يزيد بنو سعد على عدد الحصى وأثقل من وزن الجبال حلوما. فقال: من أي بني سعد أنت؟ فقال: من الذين يقول فيهم الشاعر: فلا وأبي كما ظلمت قريع بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا. قال: فمن أي بني قريع أنت؟ قال: من الذين يقول فيهم الشاعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فقال عبد الملك: اجلس، والله لقد خفت أن تفخر عليّ.

تقول العامة عن الإنسان الطيب الخلوق ابن أوادم، وأوادم جمع آدمي، وهي تعني في اللغة الإنسان مطلقا. ومن تعابيرهم أوادم البلد أي أعيانها ووجوهها المحترمون. ذكر الشالجي أن أبا العيناء وكان ضريرا سلم عليه أحد الناس فلم يعرفه، فقال له: من أنت؟ فأجابه ممازحا: من بني آدم. فتعلق به أبو العيناء وقال له: مرحبا بك، كنت أحسب أن هذا النسل قد انقطع.

يقول المثل: إذا نزل القدر عمي البصر. فما قصة هذا المثل؟ مما يروى في قصة هذا المثل أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس الصحابي الجليل: تقول إن الهدهد إذا نقر الأرض عرف مسافة ما بينه وبين الماء، فكيف لا يبصر شعيرة الفخ حين يصاد؟ فقال ابن عباس: إذا

القدر عمي البصر فأرسلها مثلا. وفي المعنى نفسه يقال إذا حان القضاء ضاق الفضاء. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء.

كتب الخليفة المنصور إلى عامله أن يقسم مالاً كان قد خصصه للقواعد من النساء والعميان والأيتام، فقال أحدهم للعامل: اكتبني في القواعد. فأجابه: ويحك، القواعد هن النساء اللاتي لا أزواج لهن. فقال: اكتبني إذن في العميان. فقال: اكتبوه، لأن الله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال: أرجوك أن تضع ابني في الأيتام. فقال: حقا، من كنت أباه فهو يتيم. من الجموع التي داخلها الخطأ في لغتنا كلمة آنية، فالشائع عند العامة أن الآنية مفرد وأن الأواني جمعها، وهذا خطأ ظاهر، فالآنية جمع لا مفرد، ومفردها إناء، ولفظة إناء تجمع على آنية وهو جمع قلة، وتجمع على أوان وهو جمع كثرة. قال ابن منظور في لسان العرب: والإناء واحد الآنية وجمعه آنية، وجمع الآنية الأواني. يقول زهير بن أبي سلمى: لقد زارت بيوت بني عليم من الكلمات آنية ملاء، فقد وصفها بأنها ملاء، دالا بذلك على أنها جمع لا مفرد.

حكي عن أبي بكر الهذلي أنه بينما هو يسامر الخليفة أبا العباس عصفت الريح فأوقعت طستا من السطح إلى المجلس، فارتاع الحاضرون ولم يتحرك أبو بكر، وما زالت عينه متطلعة لعين أبي العباس. فقال له الخليفة: ما أعجب شأنك يا هذلي، لم ترع مما راعنا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإنما للمرء قلب واحد. فلما غمره السرور بفائدة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال، فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما شعرت بها ولا توجهت لها إلا بما يلزمني في نفسي لأمير المؤمنين. فقال أبو العباس: لئن بقيت لك لأرفعن منك ضبعا لا تطيف به السباع ولا تنحط عليه العقبان. والضبع العضد، والجملة هنا كناية كما في أساس البلاغة، بمعنى لأنوهن باسمك. وكان أبو العباس يقول بحسب ما أورد الجاحظ: ما رأيت أحدا أغزر علما من أبي بكر الهذلي، لم يعد علي حديثا قط. والعبرة من القصة أن من حق الملك إذا حدث بحديث أن يصرف الحاضرون أفكارهم وأذهانهم نحوه، فإن كان الحاضر يعرف الحديث الذي يحدث به الملك استمع إليه استماع من لم يعرفه، وأظهر السرور بفائدة الملك والاستبشار بحديثه، فإن في ذلك أمرين: أحدهما ما يظهر من حسن أدبه، والآخر أنه يعطي الملك حقه بحسن الاستماع.

في فقرة وسم سألتكم ما أجمل شعر قيل في فلسطين، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من مشاركاتكم. هذه مشاركة من ابن بغداد يقول أبياتا للجواهري: وقلت وما أحير سوى عتاب، ولست بعارف لمن العتاب. أحقا بيننا اختلفت حدود، وما اختلف الطريق ولا التراب، ولا افترقت وجوه عن وجوه، ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب، حتى بلغ قوله: ثقوا أنا توحدنا هموم مشاركة ويجمعنا مصاب. مشاركة أيضا من مصطفى يقول: افرح بأقصى ما استطعت من الهدوء، لأن موتا طائشا ضل الطريق إليك من فرط الزحام وأجلك. ومشاركة من عبد الله المري: يا ذا الأمير أمام عينك شاعر، ضمت على الشكوى المريرة أضلعه، المسجد الأقصى أجئت تزوره، أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ مشاركة أيضا لحياة تقول فيها: أتحب غزة؟ قلت أعشقها، هي نبض خفاقي وروح الروح. ومشاركة من فاطمة الشيباني أبيات محمود درويش الشهيرة: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، آراء امرأة في الرجال، كتابات إسخيليوس، أول الحب عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. مشاركات جميلة. نصل إلى مشاركة محمد علي، وقد اقتبس أبيات لعبد الله السعيدي يقول فيها: الحب عالمنا المكنون، يأخذنا إلى البعيد بأحلام السلاطين، وقد يكون الهوى في ذاتنا وطن، يسري مع الروح في سرب الرياحين، كل البلاد لها قدر يليق بها، إلا فلسطين تجري في الشرايين. وهذه مشاركة من إيمان علي تقول: فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليل، أبيات غازي الجمل رحمه الله. وهذه مشاركة أيضا لمصطفى يقتبس فيها أبيات أمل دنقل رحمة الله عليه، هذه الأبيات الشهيرة: إنه ليس ثأرك وحدك، إنه ثأر جيل فجيل، وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأر، يستولد الحق من أضلع المستحيل، لا تصالح. مشاركة أيضا من إناس تقول: سقوا فلسطين أحلاما ملونة، وأطعموها سخيف القول والخطباء. ومشاركة من محمد، وهذه الأبيات للشاعر المصري الجميل أحمد بخيت: كن أنت صوت الأمهات ممزقا بالدمع، أشرف من نشيد الدولة، وقميص أرملة الشجاع مخضبا بالشوق، يرعب راية محتلة لدماء طفل في شوارع غزة، أقم الصلاة فكل طفل قبلة. وأختم بأبيات كتبتها مؤخرا أقول فيها: وأنا الذي ورث القلوب جريحة، والدمع من وجع الزمان سجاما، فبقلبي الشامي أبكي غزة، وبقلبي الغزي أبكي الشام. أشكر لكم هذه المشاركات الجميلة، وأذكركم دائما بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

مصطفى جواد مؤرخ لغوي من أعلام نهضة العراق في العصر الحديث، كان من حماة العربية، وطالما ذكر أن اللغة العربية صارت صناعة، والصناعة تحتاج إلى الدقة والإتقان، وأنها تكتسب بالتمرن والبراعة. عاش مصطفى جواد مع المعاجم العربية زمنا طويلا، درس قديمها وعلق على حديثها، ولاحظ على المعاجم القديمة قلة تبويبها ونقص تنسيقها وقصورها في تناول الألفاظ المولدة والمعربة. كان موسوعة معارف وعضوا في المجامع العلمية العربية. يقول في كتابه المباحث اللغوية في العراق: إن اللغة العربية عراها الفتور وأصابها ذلك العجز، مع أنها منطوية على عناصر النماء والإثراء والانتشار والازدهار. ومن الطريف أنه كان يضع الألفاظ الخطأ في قفص الاتهام ويحاكمها، ثم يقرر إعدام روحها كما يقول، لأنها غير صالحة وغير فصيحة. وهو صاحب كتاب قل ولا تقل. في إحدى ندواته حول قيام الدولة العباسية سئل عن عدد الخلفاء العباسيين

0: لغيور على العربية أن يعتز بها ويفخر. يقول عن نفسه: جمعت شعري في دفتر سميته الشعور المنسجم في الكلام المنتظم، وفيه شعر الشباب والكهولة والشيخوخة، وهو مختلف قوة وضعفا بحسب أطوار العمر واختلاف الأحوال وصفاء البال. ولولا أن الشعر يمثل أطوار حياة الشاعر لحذفت كثيرا من الشعر الذي ضمنته هذا الدفتر. ومن شعره الوطني يستنهض العرب، يقول: ألا يا قوم نتخذ الجهود سبيلا يبلغ الوطن السعودا، وكونوا راكنين إلى اتحاد يكون لشعبكم ركنا وطيدا، فيا عربي شبل الأسد جاهد لهم وانشر لعزهم البنودا، وصل واهجم وحارب كل ظلم ودافع مخلصا واحفظ عهودا، فما للحق في الدنيا وجود إذا لم يظهر البأس الوجودا، وقاوم ما استطعت ولذ بحرب ضروس تسكن الخصم اللحودا، وناضل للبلاد نضال حر شجاع رام لعليا صعودا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعين.
0: فداري بحيث أنخت رحلي وانثنيت، توضأت القصيدة كل ماء ولم أشرب ولكني ارتويت. السلام عليكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكاني.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن

0: أسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: مكالمات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عدن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء والبداية محليا. أفادت مصادر طبية بوصول عدد من الجرحى من الجنود إلى مستشفيات مديرية المنصورة بمحافظة عدن فجر يوم الخميس إثر الانفجار الذي وقع داخل معسكر تابع لألوية العمالقة بمنطقة الصولبان جراء ماس كهربائي. تتقدم القمة النسوية بأسماء آيات التهاني والتبريكات للأستاذة عفراء الحريري عضو لجنة التنسيق بالقمة النسوية بمناسبة فوزها بجائزة كارول بيلامي للقيادة لعام 2025 الممنوحة من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية والصمود. عربيا وعالميا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الانتهاء من جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال الليل، تبعه إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية في الأردن وأهداف أخرى في الخليج. في الاقتصاد، سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا يوم الخميس مقتربة من أعلى مستوياتها الأخيرة مع ترقب المستثمرين لتحركات أسعار النفط. تذبذب الدولار الأمريكي يوم الخميس، حيث أدت الضربات الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط إلى تراجع معنويات المخاطرة، في حين أبقت طفرة تضخم المستهلكين الأمريكيين في مايو والتي سجلت أعلى مستوى لها في 3 سنوات. في الرياضة والرياضة المحلية، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب روكب الرياضي الثقافي تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة على ملعب النادي، وذلك في ختام استعداداته لبطولة أندية الدرجة الثالثة. في الرياضة العالمية، تم نشر مئات من عناصر الشرطة في مطار مكسيكو سيتي الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم مع تعزيز السلطات الإجراءات الأمنية وسط تهديدات باحتجاجات للمعلمين مساء افتتاح البطولة. المتابعين الأكارم، كان هذا موجز لأهم الأنباء من إذاعة عدن الغد للإعلام، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد. دمتم بأمان الله.

العشاق طلعت اشرق ده فتنة العشاق طلعت اشرق ده فرحة العيدين ده فرحة العيدين ده آية الخلاق حسن والأخلاق آية الخلاق حسن والأخلاق شرف بها القطرين شرف بها القطرين آية الخلاق حسن والأخلاق شرف بها القطرين شرف بها القطرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى في هذه الحلقات أن يجعلنا وإياكم ممن يزدادون علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا تفصيلا حول ما يتعلق ببعض المسائل الهامة في الصلاة وشيء من أحكامها، وتكلمنا أيضا عن شروط الصلاة، وتكلمنا عن أداب المساجد والقدوم عليها. لعلنا اليوم نتكلم حول بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأركان الصلاة وواجباتها. فالصلاة عبادة عظيمة، ولا بد للمرء إذا أراد أن يصلي أن ينضبط بالضوابط الشرعية التي في صلاته.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أن ينضبط كيف يصلي، متى تبطل صلاته بترك شيء من الأركان أو من الواجبات، إذا ترك الشيء متعمدا أو تركه مختارا أو تركه ناسيا أو ساهيا، كيف يكون حاله في هذا؟ الصلاة أقوال وأفعال مختتمة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. الأركان إذا ترك منها شيئا بطلت صلاته، سواء كان تركه عمدا أو سهوا. يعني لو واحد يا جماعة صلى ونسي سجدة، السجدة تعتبر ركن من أركان الصلاة، نسيها يعني تركها نسيانا وتذكرها بعد الصلاة بساعة ساعتين، نقول له تلك الصلاة باطلة ويجب عليك إعادتها. طيب لو تعمد أيضا أن يسجد سجدة واحدة فقط، نفس الأمر، يجب عليه إعادة الصلاة، وذلك لأن أركان الصلاة لا تقوم الصلاة إلا بها، سواء تركت نسيانا أو تركت تعمدا. كذا أما الواجبات فإنه إذا ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته. ده واحد يصلي ولما انتهى من الركعة الثانية المفروض أن يجلس للتشهد، فصاحبنا هذا ما يريد يجلس، اختصارا قام إلى الركعة الثالثة في صلاة الظهر أو العشاء مثلا أو العصر، ففي هذا الحال تعتبر الصلاة باطلة إذا كان متعمدا لذلك. أما إذا قام ساهيا وقد استقام واقفا وبدأ يقرأ، ففي هذا الحال نقول له لا يلزمك أن تعود إليه، لكن اسجد السهو. إذن الواجبات التي سيأتي تفصيلها بعد قليل، إذا تركها سهوا يجبرها بسجود السهو، أما إذا تركها عمدا فإنه تبطل صلاته بذلك. أما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بها، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا، كمثل مثلا دعاء الاستفتاح، كمثل قراءة شيء بعد الفاتحة، كمثل التسبيح ثلاثا في الركوع والسجود، فالواجب هو التسبيح مرة مرة إلى غير ذلك، فهذه لا تبطل بها. والقاعدة هي والأحبة في ذلك هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصلي. طيب من علمنا كيف صلى صلى الله عليه وسلم؟ علمنا ذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. عائشة وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن الحويرث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو صلى الله عليه وسلم نفسه وصف الصلاة لما أقبل رجل وهو صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، أقبل هذا الرجل وصلى ركعتين ثم أقبل مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وذلك أنه صلى بسرعة، كان يركع بسرعة يسجد بسرعة. رجع الرجل وصلى ثم جاء يسلم مرة أخرى، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راجع وصلى ثم جاء يسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا الذي أعرف. قال له صلى الله عليه وسلم: إذا كبرت في صلاتك، قال: فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعا، فإذا رفعت فارفع حتى تطمئن رافعا، فإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا جلست فاجلس حتى تطمئن جالسا. فبين له أنك لا تبدأ تنقر سجودك نقر الغراب، تركع تسجد بسرعة، لا، افعل كل شيء على سبيل يعني الطمأنينة والتأني في أثناء فعلها. أركان الصلاة أيها الإخوة والأخوات 14 ركنا، أي ركن من هذه الأركان تعمد المرء أن يتركها

0: تركه أو سهى عنه ولم يذكره إلا بعد صلاته بوقت بطلت صلاته بذلك. أول هذه الأركان القيام مع القدرة، كما قال سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، فبين أن الصلاة يقام إليها. وكما قال جل وعلا أيضا: وقوموا لله قانتين، فبين أنه لا بد أن يقوم إلى الصلاة. أما أن يصلي المرء يعني وهو جالس مع استطاعته القيام فلا، ولا يجوز أن يصلي جالسا إلا إذا كان عاجزا عن القيام، مثل مثلا الشخص المريض مثلا أو المقعد أو نحوه، أو إذا كان يصلي نافلة، فإن النافلة يجوز له أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولكن ليس له إلا نصف أجر القائم. ممن يصلي أيضا جالسا مع قدرته على القيام من صلى بهم إمام جالس. كيف يصلي إمام جالس؟ نعم، قد يكون أحيانا إمام الحي رجل مقعد مثلا، أو يكون شيخ كبير رجل عالم ومقعد مشلول، فيصلي بالناس جالسا. فإذا صلى بهم جالسا فإن الناس الذين وراءه يصلون جلوسا. ويختلف الحال أيها الإخوة إلى نوعين. إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، يعني هو مقعد جاءوا به بعربيته وقدموه يصلي بهم، إن ابتدأ الصلاة جالسا صلى وراءه جلوسا كل المجموعة. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فأتمها جالسا، ففي هذا الحال يتمونها وراءه قياما. يعني افرض أن الإمام جاء هو قائم عادي، كبر استوى اعتدلوا الله أكبر، كبر يصلي بهم، لما قام إلى الركعة الثانية أصابه ألم في ركبته أو في ظهره، فلم يستطع أن يكمل الصلاة قائما فجلس وأخذ يصلي بهم جالسا. عندها لا يصلون وراءه جلوسا، وذلك لأنه ابتدأ الصلاة قائما فيتمون الصلاة وراءه قياما. أما إذا ابتدأها جالسا فإنهم يبدأونها وراءه جلوسا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن صلى جالسا، لما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، يعني كلكم صلوا وأنتم جالسون، وذلك إذا ابتدأ الصلاة جالسا. أما إن ابتدأها قائما ثم أصابه عذر جعله يجلس فإنهم يصلون وراءه جلوسا. هذا فيما يتعلق بالقيام وبالقعود. طيب، إذا كان الشخص نفسه لا يستطيع أن يصلي قائما، فما هي طريقة الجلسة التي يجلسها؟ قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل أنه يصلي قائما فإن لم يستطع قاعدا. طيب، ما كيفية القعود؟ هل يقعد كهيئة التشهد أم يقعد متربعا؟ الأصل أن يجلس متربعا، يعني يجعل مقعدته على الأرض ويثني ركبته بساقه والساق الأخرى، يجلس متربعا، والتربع يبدو لي أنه معروف عند الناس، فيجلس متربعا ويضع يديه طبعا على صدره. إذا جاء الركوع يركع وهو جالس، إذا جاء السجود إن استطاع أن يسجد سجد، وإن لم يستطع خفض رأسه أيضا للسجود. قبل أن أنتقل من مما يتعلق بالقيام، هنا مسألتان. المسألة الأولى: من كان لا يستطيع أن يصلي يعني قائما إلا قليلا، فكيف يصلي؟ الأصل لمن يصلي جالسا أنه إذا أراد أن يصلي فإنه يبدأ الصلاة قائما بقدر استطاعته ثم يجلس. طيب، لو إنسان أصلا ما يستطيع يقوم أبدا، في هذا الحال إذا أقبل يمشي قبل أن يجلس على الكرسي يقول الله أكبر ثم يجلس، ما دام أنه يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم فإنه مأمور أن يأتي بها في حال قيامة، ثم بعد ذلك يجلس ويتم صلاته. المسألة الثانية، وهي في الحقيقة أيضا مسألة مهمة: إذا كان هذا الشخص لا يستطيع أن يصلي قائما إلا متكئا على جدار، يعني الآن بعض الناس مثلا إذا أراد أن يصلي، لو خيرك شخص قال لك: أنا عندي ألم في ركبتي، فأنا مخير بين أن أصلي وأنا قائم متكئا على جدار أو أصلي وأنا جالس، ها ماذا نقول له؟ إما أن يصلي قائما متكئا على جدار أو يصلي جالسا، مع العلم بأن القائم في الصلاة لا يجوز له أن يتكئ على شيء، إذا كان قادرا على القيام 100% لا يجوز له أن يتكئ على شيء. ففي هذا الحال نقول: الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دام أنه يستطيع أن يأتي ببعض الأمر فإنه يأتي به، ما دام عنده قدرة يأتي ببعض الأمر فإنه مأمور أن يأتي به فيصلي وهو متكئ على جدار. أما إذا اتكأ على جدار من غير حاجة، الآن بعض الناس مثلا يصلي وراء الإمام صلاة الفجر، فأثناء صلاته يعني يغربه النوم فيتكى على جدار وراءها أو يتكى على جدار بجانبه أو على يساره. الأصل أنه لا يفعل ذلك، وحقيقة الناس عندهم نوع تساهل في هذا، وهذا لا ينبغي أيها الإخوة. الأصل أنه كما قال الله: وقوموا لله قانتين، يقوم قياما تاما. وإذا كان لا يستطيع أن يسجد، إذا جاء موضع السجود يجلس ويومئ بالركوع والسجود. أما ما دام يستطيع فالأمر صريح كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الشيء الذي تستطيع أن تأتي به في صلاتك فإنك مأمور أن تأتي به. هذه مسألة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الركن الثاني من أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة. طبعا قراءة دعاء الاستفتاح هذا سنة وليس واجبا. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا هذه كلها سنن وليست واجبات. أما قراءة الفاتحة فهي واجبة، هي ركن في حق الإمام وركن في حق المنفرد. يعني لو إنسان منفرد وكبر ولم يقرأ الفاتحة، هل يتصور هذا؟ نعم يتصور. نفرض أن إنسانا مثلا كان جالس في الضحى في بيتهم يحفظ سورة مثلا عما يتساءلون فرضا، ثم قال سوف أصلي وأقرأها في صلاتي، كبر الله أكبر وعلى طول قال بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من شدة اهتمامه بقراءتها نسي أن يقرأ الفاتحة، فهذا يعتبر قد أسقط ركنا من أركان الصلاة ويجب عليه أن يأتي بها. يعني أفرض أنه بعدما يعني قرأ السورة قبل أن يركع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، نقول ارجع وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة بعد ذلك إن شئت. لو تذكرها يا جماعة وهو مثلا ساجد، نقول ما دام تذكرتها وأنت ساجد أنك ما قرأت الفاتحة ارجع وأتي بالفاتحة ثم بعد ذلك أتم صلاتك على ما هي عليه. لو تذكرها في الركعة الثانية، أفرض أن قام إلى الركعة الثانية لما بدأ الحمد لله رب العالمين، تذكر أني في الركعة الأولى ما قرأت الفاتحة، ففي هذا الحال تعتبر الركعة الأولى ساقطة ويصلي هذه الركعة أولى ويأتي بركعة بعدها. فالذي يراه من بعيد يظن أنه صلى ثلاث ركعات بينما هو لم يصلي إلا ركعتين، لم يحسب له إلا هاتين الركعتين. هذا في قراءة الفاتحة، هذا بالنسبة للمنفرد وكذلك بالنسبة للإمام. لذلك الإمام أيها الإخوة والأخوات إذا صلى بالناس ثم نسي أن يقرأ الفاتحة، نفرض أن هذا الإمام فرضا صلى بالناس صلاة الظهر وكان مثلا قد حفظ صورة أو مثلا انشغل باله بشيء معين، المهم أن هذا الإمام لم يقرأ الفاتحة، ففي هذا الحال إذا كان هذا الإمام متأكدا في إحدى الركعات لم يقرأ الفاتحة فإنه يقوم ويأتي بركعة زائدة. طيب الناس سيسبحون، يشير لهم بيده أن يقوموا حتى يعلموا بأنه إنما قام لسبب ولم يقم فقط سهوا منه. طيب بقيت معنا مسألة مهمة وهي مسألة في الحقيقة يسأل عنها كثير من الناس، وهي ما يتعلق بقراءة الفاتحة بالنسبة إلى المأموم. المأموم متى يقرأ الفاتحة؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يقرأها في سكتات الإمام، يعني إذا الإمام قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في هذه السكتة يبدأ المأموم يقول الحمد لله رب العالمين، فإذا سكت قال الرحمن الرحيم ونحوها. وهذا في الحقيقة قول يعني مرجوح لا ينبغي العمل به، لأنه يشغل المأموم ويشغلها أيضا عن الإنصات إلى الإمام، والله عز وجل يقول إذا قرئ القرآن فأنصتوا، قال وإذا يعني إذا قرئ القرآن لا بد أن يعني فاستمعوا له وأنصتوا، فالأصل أن يحصل إنصات لقراءة القرآن. طيب إذا متى يقرأها؟ الأصل أن المأموم هذا في الصلاة الجهرية طبعا في صلاة المغرب والعشاء والفجر، أما الصلوات السرية الظهر والعصر فهو سيقرأها عادي، يعني فالأصل أنه يقرأها بعدما ينتهي الإمام من قراءتها. يعني الإمام قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المأموم آمين، الأصل أن المأموم مباشرة يبدأ بقراءة الفاتحة. طيب لو الإمام ما ترك فرصة مباشرة بدأ فيها فالأصل بدأ في السورة التي بعدها، فالأصل أن المأموم يبدأ يقرأ هذه السورة، يبدأ يقرأ الفاتحة دون أن يلتفت إلى الإمام. والأصل أيها الإخوة أن الإمام في الحقيقة الأصل أن الإمام يسكت سكتة خفيفة، وقد اختلف أهل العلم أصلا في هذه السكتة هل يسن الإمام أن يسكت أم لا يسن له أن يسكت، والأولى أن يسكت الإمام سكتة خفيفة حتى يكون للمأموم فرصة لأجل أن يقرأ الفاتحة حتى يستطيع أن يتابع مع إمامه، وهذا هو الأصل في الصلاة. هذا في الصلاة الجهرية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بسرعة حتى لو الإمام واصل في قراءة ما بعدها، يجب على هذا المأموم أن يقرأ هذه السورة ثم بعد ذلك يتابع مع الإمام ما بعدها. هذان الركنان أيها الإخوة والأخوات، أعني ركن قراءة ركن القيام في الصلاة وركن قراءة الفاتحة، هما أول ركنين معنا فيما يتعلق بالصلاة، ويأتي معنا بقية الأركان. وقد يعني تقدم معنا أننا سنعرض الأركان فقط، وإلا فقراءة ما بعد الفاتحة لا يعتبر ركنا بل هو يعني قراءة ما بعد الفاتحة سنة. يعني لو إنسان فرضا صلى ثم قرأ ورا الضالين آمين وركع فليس عليه شيء في ذلك. من الأركان الصلاة أيضا ما تقدم معنا من تكبيرة الإحرام. الأصل أن يكبر الإحرام الله أكبر. رفع اليدين سنة. يعني لو إنسان جاء إلى المسجد قال الله أكبر وضع يديه على صدره دون أن يرفعهما إلى أذنيه هذا صلاته صحيحة، لأن رفع اليدين سنة وليس واجبا، لكن ينبغي طبعا فعلهما، ينبغي فعلهما. وسيأتي إن شاء الله الكلام كيف يرفع يديه، هل يرفعهما مع قوله الله أكبر أم يرفعهما بعدما ينتهي منها، هذا سيأتي معنا. إذن انتهينا الآن من ثلاثة أركان، من ركن القيام، ومن ركن تكبيرة الإحرام، ومن ركن قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ينبغي كذلك أيها الإخوة والأخوات عند القيام في الصلاة ألا يكثر الإنسان من المراوحة بين قدميه. الآن المشكلة أن بعض الناس إذا صلى أكثر من المراوحة بين قدميه، تارة يضع هذه القدم وتارة يضع هذه القدم، ولا أصل أنه في أثناء صلاته أن يكون ثابتا في صلاته، كما قال عز وجل وقوموا لله قانتين، يعني غير متحركين في صلاتكم. فبعض الناس يتحرك كثيرا في مسألة صلاته ويبدأ يعبث يمينا ويسارا. كذلك عند قراءة الفاتحة لا بد أن يأتي بمخارجها. لو كنت صليت وراء إمام يخطئ في الفاتحة مثلا، لا يقوم بالركن كما هو، ينبغي تنبيهه على ذلك. ومتى تعتبر قراءة الفاتحة باطلة؟ تعتبر قراءة الفاتحة باطلة إذا كان يخطئ خطأ يغير المعنى. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن هذا الإمام قرأ مثلا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا أفسد المعنى، الرحمن غير الرحمن، هذا أفسد المعنى، هذا صلاته لا تصح ولا ينبغي تقديمه. لو قرأ مثلا بدل ما يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم قال مثلا أهدنا، يعني عطنا هدية الصراط المستقيم، لا، الأصل اهدنا دلنا، أما أهدنا أعطنا هدية لا. فالأصل أيها الإخوة ألا يغير المعنى. أما لو قرأ قراءة ليس فيها تغيير المعنى، يعني مثلا قال اهدنا مثلا الصراط المستقيم وهي بالفتح الصراط المستقيم، لا تبطل صلاته بهذا. لو قرأ مثلا بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال إياك نعبد وإياك نستعين مثلا، جاء بها بالفتح، لا تبطل صلاته بهذا. أما إذا قرأ قراءة يكون فيها تغيير للمعنى، مثل لو قال إياك نعبد وإياك نستعين، صار هذا ضمير المخاطب للأنثى ولا يليق أن يخاطب الله عز وجل به. بقي معي أيها الأحبة والأخوات الكريمات، بقي معي عدد من هذه الأركان كالركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والقيام إلى الركعة الثانية، وكذلك ما يتعلق بكيفية السلام في الصلاة، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك، فأسأل الله تعالى أن ييسر لنا إن شاء الله أن نكملها إن شاء الله في حلقة قادمة، ولعل الله أن يزيدنا وإياكم إن شاء الله حلما وهدى وتوفيقا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: اشتو
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

إنها الساعة 3 بتوقيت غرينتش، هي الساعة 6 بتوقيت عدن. أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأها بسم الله الرحمن الرحيم بالأخبار المحلية. كرم محافظ عدن عبد الرحمن شيخ طلاب ثانوية خليفة بالمنصورة بعد فوزهم ببطولة المسابقة الفكرية على مستوى مدارس عدن تقديرا لتميزهم

العلمي والفكري. ناقش اللقاء موسع في وادي حضرموت ضم قيادات رسمية وقبلية ومجتمعية أبرز الأزمات الخدمية والمعيشية، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود لمعالجة الكهرباء والخدمات الأساسية. عربيا وعالميا، أعلنت الأردن والبحرين اعتراض وتدمير صواريخ إيرانية استهدفت أرضيهما، مؤكدتين جاهزية منظومات الدفاع الجوي لحماية الأجواء والسيادة الوطنية. دعا الكرملين الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والعودة للمفاوضات، محذرا من التداعيات للتصعيد العسكري على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. اقتصاديا، تعتزم هيئة ميناء دمياط والإسكندرية في مصر الحصول على تمويل بقيمة 5.3 مليار جنيه لتطوير الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية. استقر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية وسط ترقب الأسواق للتطورات والتوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. رياضياً، اختتم نادي شباب ركوب استعداده لمواجهة سمعون الودية ضمن تحضيراته للمشاركة في دوري أندية الدرجة الثالثة لكرة القدم. تنطلق الليلة منافسات كأس العالم 2026 بالمباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مؤسسة عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

كل شيء حولنا له بداية. قرارات، عادات، قصص، وحتى أشياء نظنها عادية، لكن هل سألنا أنفسنا يوماً كيف بدأ كل هذا؟ في برنامج أثر نعود خطوة للخلف، نبحث عن الجذور، نقلب الصفحات الأولى، ونكتشف القصة كما لم تروى من قبل، لأن كل حدث ترك وراءه حكاية وأثر يستحق أن يفهم. في طريق مظلم بعد انتهاء المدرسة، أوقفت امرأة غريبة أحد الأطفال. لم تكن تحمل سكيناً في البداية، ولم تكن تصرخ. كل ما فعلته أنها ابتسمت وسألت سؤال بسيط: هل أنا جميلة؟ قد يبدو سؤالاً عادياً في البداية، لكن في بعض شوارع اليابان كان هذا السؤال كافياً ليشعل الرعب في قلوب بعض الأطفال. ففي طريق العودة إلى المنزل ومع حلول المساء، كان بعضهم يسرع خطواته كلما لمح امرأة تقف وحدها عند الزاوية أو تحت ضوء مصباح خافي. امرأة هادئة ترتدي معطفاً طويلاً وتختفي خلف كمامتها، لا تصرخ ولا تهدد ولا تفعل شيئاً يثير الشك. ثم تقترب ببطء شديد وتسأل: هل أنا جميلة؟ قد يبدو السؤال غريباً، ولكنه لم يكن عادياً في الحكايات اليابانية، لأن المرأة التي تطرحه لم تكن امرأة عادية، كانت امرأة تدعى كوشيساكي أونا، المرأة ذات الفم المشقوق. تقول الأسطورة أنها إذا سألت أحدهم وأجاب بلا، قتلته في مكانه. أما إذا سألته وأجاب بنعم، تقوم بإزالة كمامتها ثم تسأله: الآن هل أبدو جميلة؟ وعندها فقط يظهر السر الذي أخفته طويلاً. فم مشقوق من الأذن إلى الأذن، جرح طويل يرسم ابتسامة مرعبة لا تشبه أي ابتسامة بشرية أبداً. ثم تعيد السؤال مرة أخرى: والآن هل ما زلت تعتقد بأنني جميلة؟ وهنا يبدأ الكابوس الحقيقي، لأن الإجابة الخاطئة قد تكون النهاية. لكن السؤال: من أين جاءت هذه المرأة؟ ولماذا أصبحت أحد الأساطير المرعبة في اليابان؟ تروي أحد الروايات أن كوشيساكي كانت امرأة فائقة الجمال، كانت تعشق مظهرها بشكل كبير وتفتخر بجمالها أينما ذهبت، لكن زوجها كان شديد الغيرة، وفي لحظة غضب جنونية أمسك سكيناً وقام بشق وجهها من الجانب إلى الجانب الآخر، وبدأ بالصراخ: من سيقول لك الآن أنك جميلة؟ تحولت تلك اللحظة إلى مأساة، ثم إلى قصة، ثم إلى أسطورة. ومع مرور الزمن بدأ الناس يروون حكايات عن ظهورها ليلاً وهي تبحث عن ضحايا جدد. وفي سبعينيات القرن الماضي انتشرت القصة على شكل واسع في اليابان، حتى أن بعض المدارس في اليابان أرسلت بعض التحذيرات إلى الآباء، ورافق الآباء أبنائهم في طريق العودة إلى المنزل خوفاً من المرأة ذات الفم المشقوق. ورغم أن أحداً لم يثبت وجودها حقيقياً، إلا أن الخوف كان موجوداً. ومع مرور السنوات بقي اسم كوشيساكي حديثاً مرعباً بين الأطفال والكبار، وبقي السؤال يتردد في الأحاديث اليابانية جيلاً بعد جيل: هل أنا جميلة؟ لكن الأمر الأكثر غرابة أن بعض الأساطير تموت مع الزمن، إلا أن هذه الأسطورة بقيت تروى إلى حد اللحظة، وما زال هناك من يقسم بأنه رأى امرأة تقف عند الزاوية وترتدي كمامة ومعطفا، امرأة لا تبحث عن المال ولا عن الجمال ولا على أي شيء ممكن، فقط تريد إجابة سؤال واحد. لذلك إذا كنت عائدا إلى منزلك ذات ليلة ووجدت امرأة غريبة تقف في نهاية الطريق وتبتسم لك من خلف كمامتها وتسأل: هل أنا جميلة؟ فربما يكون من الأفضل ألا تنشغل بالإجابة، بل أن تتساءل كيف عرفت اسمك بدون أن تنطق بكلمة واحدة. أنا دينا، وهذا كان أثر. نلتقي في حكايات جديدة تترك فينا أثر لا ينسى.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: ابني انا مقنين
1: يا حبيبي بتعمل ايه يا حبيبي؟
2: قلت
3: له يا ابني يا حبيبي ايه؟ انا
2: اخرج
0: الساعه لا تمت
1: كات لو
0: تعمل
1: دور سامسونج كات
4: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

بقايا ذكريات يا غزل يا حب خادع يا زمن ولا وفات كنت أنغامي وأنسي كنت أحلامي وكأسي كنت بدري كنت شمسي

شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء

0: جديدة لصناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: العذال. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: نحن على بحرك جرينا طول ما نحن على بحرك مشينا مشينا على بحر مشينا.
1: الله يرحمه.
2: آمين.
3: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.